بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدا وحمي.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثاً إذا أصبح وثلاثاً إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدراكونافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده متل

فوارس راكعة تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: بربح حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
2: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادية، الموافق للأول من شهر محرم لعام 1448 هجرية. كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله طاعتكم، نسأل الله خير هذا العام وخير ما فيه يا رب العالمين. إن شاء الله يكون عام خير وبركة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. نفرح فيه بزوال الاحتلال وأعوان الاحتلال، وأن تعود غزة كما كانت بإذن الله، والضفة والداخل والقدس وكل مكان، وأن يحمي الله الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم من الحروب، اللهم آمين يا رب العالمين. دكتور أمين ومحمود، كل عام وانتم بألف خير.
1: وانتم بألف خير.
0: كل سنة سالمين.
1: حياتي.
0: يعني واحد عام هجري جديد.
1: نعم.
0: إن شاء الله يكون عام خير وبركة يا أبا مر علينا جميعا.
1: إن شاء الله.
0: اللهم آمين. هذا ما نأمله. دوما نعيش على الأمل. دكتور أمين، كلنا أذان صغير. تفضل.
1: نعم، لكن رغم الأمل هناك الآن أجواء اقتحامات ومدهمات، ونابلس عاشت ساعات من اقتحام كبير للمستوطنين في منطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة، يعني حوالي 20 حافلة حسب ما قال شهود عيان، برفقة عدد كبير من الأليات العسكرية وجرافة قاموا باقتحام المنطقة الشرقية تقريبا الساعة 10:30 ليلا، والمنطقة أغلقت بالكامل، شارع عمان، عراق التاي، حتى جزء من شارع القدس، وأيضا منطقة المسلخ ومنطقة الحسبة، والاحتلال حول عدة منازل إلى سكنات عسكرية، وانتشر بشارع عمان وفي محيط القبر بشكل مكثف جنود مشاة ودوريات، وتم احتلال أسطح عدة منازل. ثم بدأ المستوطنون بالقدوم على دفعات، يعني دفعات، ولكن كان أدائهم طقوس تلمودية فيها ضجيج كبير من ضمن موسيقى وسماعات كبيرة وأغاني، واستمر ذلك حتى تقريبا الساعة 5:15. الخامسة والربع تقريبا انتهى انسحاب الاحتلال من المنطقة الشرقية أيضا على دفعات، وحشود المستوطنين كانت كبيرة على حارس بيت فريق، حتى وقعت مناوشات حسب شهود عيان بين المستوطنين والجيش، لأنه كان الجيش بده يدخل المستوطنين على دفعات قليلة، ولكن المستوطنين دخلوا بدفعات كبيرة، ومئات المستوطنين تجمعوا داخل القبر خلال هذه الليلة. طبعا كان في حديث أنه ممكن يستمر 24 ساعة، ولكن يبدو أنه فقط هو حوالي 8 ساعات استمر وجود المستوطنين في منطقة القبر. طبعا التعامل مع الصحفيين والطواقم الطبية كان خشن جدا وصعب،
0: وكان في تهديد.
1: نعم، كما ذكر أحد الزملاء، تهديد للصحفيين أثناء وجودهم بعمليات التغطية حتى على مكان بعيد يعني عن منطقة القبر. طبعا في فيديو أيضا بالأمس تم تداوله وسربوه المستوطنين وهم يعني يدخلون مشاة في وضح النهار إلى المنطقة المحيطة بقبر يوسف، وكان ضمن غنائهم نابلس لنا، يعني كأنه نوع من يعني الاستفزاز. فيديو لاثنين أو ثلاث مستوطنين بأعمار قبل العشرين دخلوا حسب الفيديو من المنطقة المحاذية.
0: شفت الفيديو صح؟ نعم. بكزروا بالشوارع.
1: نعم، بكزروا بالشوارع اللي هي منطقة الشرق مدرسة قدر توقان، والتفوا باتجاه منطقة القبر، وهذا يعني نوع من الاستفزاز، نوع من فرض وجود مستوطنين حتى في ساعات النهار في منطقة قبر يوسف.
0: نعم،
1: هذا هو الحدث الوحيد اللي سجل بنابلس هذا النهار. باقي مناطق الضفة الغربية سجلت فيها اقتحامات واعتقالات، كان اعتقال الشاب يزن بدران من ديل الخصون في خطو الكرم، أيضا في معلومات عن ثلاث معتقلين على الأقل في بلدة يعبد قضاء جنين، وكانت العملية مستمرة حتى ساعات الصباح. أيضا اقتحام لبلدة دير بلوط غرب سلفيت، اقتحام لقلنديا وسط الضفة الغربية، اقتحام صيدا أيضا في قضاء طول الكرم، واقتحام قرية إذنا في منطقة الخل. هذا كله فجر هذا اليوم. طبعا الليل الماضي كان في اقتحامات لعدة قرى في محافظة نابلس بينها بلدة بيتا وبيت فريك، وأيضا اقتحامات كانت في المنطقة الغربية لمنطقة نابلس، منطقة دير شرف ومنطقة المسعودية، وهذا الاقتحامات هي أصبحت شبه يومية، وأحيانا بيكون في نصب حواجز طيارة إما على منطقة حومش أو منطقة البذان الصيرفي.
0: هذا الوضع السيء جدا في المسعودية
1: بالفعل،
0: وراح يكون بدي احاول يكون معانا مداخلة ان شاء الله رب العالمين مع السيدة ام العبد استيتية، هي احد الساكنات هناك مرت الأستاذ وائل الستي أبو العبد، تعرضت لهجوم والمنطقة كلها تعرض لهجوم كتير كبير من المستوطنين أبو مر.
1: بالفعل، وإحنا استضفنا بداية الأسبوع الأستاذ سامي دغلس اللي هو يعني الناطق باسم مجلس قروي برقة، وأيضا هو ناشط في المقاومة الشعبية، وتحدث عن أمور يعني مرعبة في ليس فقط المسعوديين، حتى في المنطقة الشمالية الغربية لنابلس، ابتداء بيت تمرين وصولا لبزاريا وحتى باتجاه ترسلي، وأيضا عودة باتجاه دير شرف. يعني هذا المثلث الشمال الغربي لنابلس أصبح الآن يعني مرتع للمستوطنين والسيطرة الكاملة، وشق طرق استيطانية كبيرة تربط شافي شمرون بترسلي، وشارع موازي للشارع الرئيسي نابلس جنين، يعني كأنه بده يتهم مئة الدرمات بخط لهذا الشارع، إضافة إلى السيطرة الكاملة على المسعودية والاعتداء من قبل المستوطنين على الأهالي الساكنين هناك وأغلبهم سكان بلدة برقة، وأيضا السيطرة أو محاولة السيطرة وتخريب بئر سباستيان، البئر الموجود في المسعودية اللي بغذي نابلس بكميات كبيرة من
0: وفي حال لا سمح الله هذا المكان تم تخريبه، في عندنا مشكلة كتير كبيرة في موضوع المي.
1: طبعا مية الشرب هنا في نابلس
0: مشكلة
1: الشرب في مية نابلس،
0: وهذا ما لا نتمنى أبدا دكتور أمين.
1: طبعاً.
0: لا شك أنه موضوع مهم وخطير جدا ولا بد من التركيز عليه بطريقة أكثر من هيك خلال هذه الفترة. أبو عمر خلينا نضل في مواضيعنا المحلية. اليوم رح يكون في تكريم لذوي الأسرة اللي بيشاركوا بشكل كامل بفعل دائم بفعاليات الأسرة.
1: غدا
0: بكرة
1: اليوم، اليوم الفعالية،
0: اليوم الفعالية، اليوم الفعالية وبكرة التكريم رح يكون معنا أخونا مظفر ذوقان. قديش هذا الموضوع دكتور أمين ملفت أو مهم؟
1: هو أولا الاعتصام اليوم رغم أنه اليوم عطلة رسمية، ولكن اللجنة الوطنية لدعم الأسرة يعني في نابلس هي متقدمة عن كل محافظات الوطن. الفعالية أصبح شبه مقدس، إنه كل وسط أسبوع في فعالية وسط مدينة دعم للأسرة. ماشي، ممكن يقول البعض إنه العدد نفسهم كل مرة الأشخاص نفسهم بغض النظر، ولكن إنك تبقى رافع راية إبراز معاناة الأسرة وتضامن مع أهليهم هذا إشي في غاية الأهمية. الارتقاء في الفعاليات وتكثيف المشاركة فيها هذا مسؤولية الفصائل والقوى والأهالي الأسرة والأسرة المحررين بشكل كبير، ولكن أن تبقى هذه الفعالية موجودة مهم جدا، وأيضا الإعلام عليه مسؤولية، الإعلام المحلي في نابلس مسؤولية كبيرة أنه يبقى يواكب هذا الحدث.
0: جميل.
1: للتغطية المختلف أيضا تكريم أهل الأسرة هؤلاء الأشخاص. أنا ممكن من عدة سنوات أصبحت أعرفهم جميعا، لأنه أنت كل أسبوع بتشوفهم وبتعمل مقابلات معهم، بالتالي أصبحوا كأنهم جيش اللي هم هات بالذات جيش من المشاركين بشكل أسبوع بفعالية إبراز قضية الأسرة. وهؤلاء يعني تكريمهم إشي رمزي، تكريمهم إشي رمزي من قبل الفعاليات والمؤسسات واللجنة الوطنية لدعم الأسرة. حتى يعني الناس في أيام المطر، أيام الحر، في أيام التوجيه، أيام المدارس بيكونوا حاضرين بهذه الفعالية.
0: ويا كل الاحترام لهم. نعم. وللأسف في بعضهم بيتم اعتقاله، يعني في أكثر.
1: نعم.
0: من
1: مثل والدة الأسير أيسر اشتي اعتقلت قبل شهر لأنها كانت أيضا من النساء المتقدمات بهذه الفعالية،
0: وبالتالي في اعتقالات بشكل كامل بتم بتعرضوا لها أهالي الأسرى الفلسطينيين.
1: نعم. على ذكر الأسرى، الليلة الماضية 11 أفرجوا عن المعتقل هلال رمضان من مخيم بلاطة صاحب مطبعة، طبعا انتقل قبل 11 يوم، تم اقتحام المطبعة وتخريبها وبينزلوا. القضية اللي رفعت عليه أنه هو طبع منشورات لشهداء حركة فتح بالانتفاضة الثانية، يعني شيء قديم جدا. طبعا المحامي اللي ترافع عنه فند هذه الاتهامات وتم اطلاق سراحه الليل الماضي، ومن امام محكمه سالم تقريبا الساعه 11 اطلق سراحه الليل الماضي. نعم. يعني شوف تهم لناس شيء قبل سنوات طويله 10 و20 سنه اصبح التهمه طبعا التحريض، يعني هو انه انطبعت مطبوعات لشهداء من حركه فتح في الانتفاضه الثانيه. يعني هذا ايضا امر ملفت انه الاحتلال بده يفتح ملفات قديمة. لناس اما مطابع، اما حتى بيقال انه قبل ايام بتهمه يعني مخارط. انه ممكن
0: انا امبارح رن علي احد الاشخاص قال لي بتحكوش عن سيره المخارط اللي بشارع عمان، قلت له والله لا اخفيك ما عندناش علم يعني.
1: أنا عرفنا متاخرين.
0: عرفنا متاخرين. قال انهم دخلوا ومخربين ماكينات ويبدو معطين زي يعني انذارات شفويه لاصحاب هاي المخارط في بشارع عمان، اقتحام لعدد من المخارط. نعم.
1: انا بعتقد انه هذه الخطوات كلها وقائيه من الاحتلال، يعني هذه المخارط ما عليها اي تهم، فانما هو كانه زي الان اللي بيلحقوا المصورين اللي معهم درون. بقول لك ممكن هذا الدرون تستخدم في اجتياح تل ابيب ولا كفر سابا ممكن بعد 10 ولا 20 سنه
0: يا باي كيف.
1: فممكن هذه الخطوه الوقائيه يتم ملاحقتها، لانه هذه الطائرات اللي مع المصورين كلها تستخدم بالاعلانات، يعني شيء تجاري بحت، يعني حتى لا بتغطي انشطه وطنيه، ومع ذلك الان يتم ملاحقتها.
0: نعم نعم. هذه الامر في فيها بيكون ملاحقات بشكل كامل. عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار بدي أعلق عليها أنا والدكتور، لكن برد بأكد إنه في أكثر من موضوع. دكتور أبو عمر، أول شيء طبعا الاجتماعيات، حاضر، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة خليفة أم مؤيد والعزاء في بيت المرحوم الحاج برهان خليفة في شارع النجاح القديم مقابل المركز الثقافي الفرنسي، وللنساء في ذات البيت من المدخل الشرقي للبيت، والفقيد عبد الحكيم عامر فارس الدبيك أبو خليل، والعزاء في ديوان آل الياسمينة، وللنساء في ديوان الأنصاري، وأيضا الحاجة أم كايد أبو الريش من أهلنا في مخيم العين، وتعزينا لعائلتها وابنها كايد الأسير المحرر كايد أبو الريش. إنا لله وإنا إليه راجعون. عندي كمان أبو عمر رسالة من أحد الإخوة بقول: يسعد صباحك أخ سامر، ما بيخفى عليك موضوع المنصة وسيئاتها علينا اللي عايشين برا. للأسف معظم الصحفيين بتحاشي يحكوا عنها أجيبوا سيرتها، يعني تخيل إنه حاليا المنصة مسكرة للشهر الجاي ما في حجوزات، يعني شو هالذل يا رجل. هذا غير البيع اللي بالأسواق السوداء وشغلة الفي آي بي كل صيف فوق ذلك الجسر وساعاته القليلة منشوف الويل بهالسبب. أنا ما عنديش تفاصيل كتير عن موضوع المنصة، يمكن لأني ما بسافر فمش كتير مهتم فيها. في عندك أي معلومة تبع مرة عن هاي قصة المنصة؟
1: وبتعرف المنصة بتزيد استخدامها في الصيف، لأنه بصير في زيارات متبادلة بين الضفة والأردن، لأنه هو المعبر الوحيد اللي إنه كفلسطينيين في الضفة الغربية مع الأردن. وللأسف إنه الحلول أصبحت معدومة، الناس يعني قديش بشكو ما في حل. هلا رغم انه الناس على الاقل الجانب المكاني، الناس بيقولوا الان الاغلب خاصه الجانب الفلسطيني بالذات المكان مهيئ والترتيبات ممتازه والناس على الدور، ولكن يبدو انه مرحله الخروج من الجانب الاسرائيلي للجانب الاردني هنا المعاناه بتكون عند الفلسطينيين، سواء كان ظروف الانتظار ولا الاصطفاف. هذا موضوع المنصه هي وضعت حتى ما يكون في واسطه، لكن للاسف انها الامور هذه زادت
0: الواسطه،
1: وزادت ايضا التوجه للفي اي بي والثاني فيها اصبح نفس المعاناه
0: نفس القصه.
1: حتى الناس احيانا بيقولوا انه بنشوف المعاناه عند الفي اي بي اكثر من الناس العاديين، فهذا الموضوع بصراحه يعني هو
0: في صحيفه في الموقع الالكتروني الاقتصادي، صفحه الاقتصادي بتقول: المنصه بلا حجز حتى الشهر المقبل، لم يكد فصل الصيف يطرق الابواب حتى تحولت التحذيرات والمخاوف بشان معبر الكرامه الى واقع مرير يعيش المواطن الفلسطيني في تطور خطير يعكس عمق الأزمة البنيوية وفشل أدوات الإدارة الرقمية. أظهر آخر تحديث لمنصة شركة جيت المخصصة للحجز المسبق للقادمين من الأردن إلى الضفة الغربية أن أول موعد متاح للحجز هو بداية شهر تموز يوليو المقبل، يعني 1/7. بالنسبة لحجز الفي آي بي فإن أول حجز متاح هو يوم 25 الجاري، يعني بعد حوالي 9 أيام. يعني ذلك باختصار إغلاق باب العودة الرسمي رقميا أمام آلاف المواطنين والمغتربين والطلبة حتى نهاية الشهر الجاري، ممن لم يتمكنوا من الحجز ما يفتح الباب على مصراعيها أمام السوق السوداء والرشاوة في ظل غياب أي أفق للحل، والانقطاع الكامل في توفر التذاكر لأسبوعين قادمين لم يكن ناتج عن طاقة استيعابية حقيقية، إنما ثمر لمحدودية ساعات العمل الرسمية على المعبر وعجز المنصة عن التكيف مع ذروة الموسم. هذا الأمر خلق بيئة مثالية لانتعاش الرشاوة، فأمام اضطرار العائلات والطلبة للعودة المرتبطة بالتزامات وأعمال بات البحث عن طريق بديلة وتسهيلات خلف الكواليس يجبر المواطن لدفع مبالغ إضافية ورشاوة لسماسرة المعابر لتأمين المرور وتجاوز عقبة الحجز المسبقة. هذا التقرير موجود. كإجراء إنقاذي يندفع المسافرون نحو خدمة الفي آي بي باهظة التكلفة ليتفاجؤوا بصدمة أخرى، إذ أن أقرب موعد حجز هو 25/6. الضغط غير المسبوق على خدمة الفي آي بي يثبت أن الأزمة طحنت الجميع وتحول السفر إلى تفرقة طبقية فجأة. ادفع لتمر وإلا فانتظر للشهر القادم. هذا التخبط الرقمي والإداري يأتي متناقضا مع لغة الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعابر والحدود، حيث سجل العام الماضي حركة مليونية بلغت 1,500,000 مسافر، منهم 769,000 قادم. إذن في اهتمام إعلامي حول هذا.
1: نعم، بس الإشكالية وين زي ما يسمى الأساس كانت إنه لما الاحتلال أنهى العمل بنظام الجسر 24 ساعة، لما تقلصت الساعات أجت الأزمة. طبعا بداية في فترات كان الجسم مفتوح 24 ساعة
0: صحيح قبل الحرب،
1: تطلع الساعة 12 بالليل 10 بالليل انت تسافر، تقلص تدريجيا وصل مرة للساعة 7 المساء، وبعدين الآن رجع تقريبا ساعة 1:30 امسك الجسر
0: 1:30
1: اخر باص بيطلع 1:30 بدهم اجراءات ساعة ونص حتى يغادر
0: الجميع
1: بيكون الساعة صارت 3 بس عمليا يعني ساعات محدودة جدا، واللي بروح اليوم حتى الفجر على الجسر بيضرب الطابور حتى يفتح
0: فيها
1: البوابة، فبالتالي الساعات قليلة جدا
0: يا الله،
1: لذلك عبء الناس كبير جدا، خاصة بتتكلم الآن منهم طلاب جامعات منهم ناس اختصاص في ناس بروح للعلاج، بالتالي في معاناة لهذه الفئات بالذات.
0: والله هذا إذا بكرة الاحتلال خطرت في باله وسكر المنصة وقال لهم فيش منصة بيت لحدة بيسافر وحدة بيرجع
1: طبعا
0: يعني طبعاً. حتى بهذا الأمر يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. صباح الخير لأخواننا المعلقين، ومرة تانية كل عام وأنتم بخير. أخونا جمال قناديلو صباح الخير، محمد طبنجي أيضا، الحج أبو عمار علاوي، ومرة تانية عظم الله وأجركم أخونا أبو عمار، هشام حسين، أم كاظم حموضة، دكتور حسام خريم، نائل عبيد، سامر أبو زعرور، يوسف الزمار، مؤيد جود الله، يسعد صباحك، وسائد قزيح، أبو علي المسامي، أبو حمزة حموز، أبو علي المسامي مرة تانية، قاسم قسوم الشاطر، سوسن باكير، دكتور ياسر أبو صفية، أختنا سوسن شلبي، باسل المصري، مصباح شاهين، طارق القاضي، أم وائل، أحمد المدموج، أبو عنان الشخشير، أبو غالب عنتر، دكتور سمير الخياط، أخونا أشرف قنابيطة، حاتم الخواجة، أم العبد، حمد بلار حموضة، أحمد فخري الظاهر، بقول التضامن مع أهل الأسرى يمثل واجبا وطنيا وإنسانيا، ولكن للأسف لا يوجد أي تضامن معهم سواء بشكل شعبي أو رسمي أو فصائلي. ندى قاسم جبر، أبو بشار سمارو صباح الخير، ونظمي قناديلو، أخونا يوسف الزمار بقول والله حرام اللي بيصير مع المغتربين، هيني خايف أحجز طيران وأنزل ما لاقي حجز منصة، شو ذنبنا إحنا كل ذل كل سنة، الإعلام كتير مقصر، الوحيد اللي متابع الموضوع بضل يثير وطلعت علوي عبر برنامج الرقيب، ومعبر الكرامة عمره ما شاف الكرامة اسمه معبر الذل والإهانة. أخونا هاشم النعنع صباح الخير، الحل الوحيد لمشكلة الجسر هو فقط العمل 24 ساعة 100%، وهذا للأسف قرار احتلالي بامتياز. محمد جمال جبر صباح الخير، أحمد فخر الظاهر بقول المنصة هي عبارة عن مغارة علي بابا، للأسف المربع سالكة حاليا حاجز على بوابة بورين فقط تعجيز. أخونا سمير دغلس يسعد صباحك وشكرا على الكلام الطيب. أبو بكر العفولي، جمال الشطاوي، سامر الحنتولي، رشيد التصلق، ومهند السيد أحمد صباح الخير إلكم وكل عام وانتم بخير. وأخونا نصر البيتاوي صباح الخير، الضغط الهائل بوزارة الصحة والله حكينا عليه، قلنا إنه للأسف يوم واحد بداومه يوم الأحد، وشفنا وحكيت أنا مبارح عن الميات من البشر اللي كانوا في العيادة الوسطى ومثلها كل العيادات، ويوم واحد ما بحل الأزمة، وللأسف الأطباء مداومين وبقية الأقسام أو التخصصات مضربين، وبالتالي الدكتور بيكون هو وقلته واحد، إذا كتب حتى روشيتا ما في صيدلان يصرف له إياها، وتفضل يا مريض دبر حالك. محمد زهران حسوني صباح الخير، تحية طيبة إلك. أبو زيد صباح الخير، أخونا هلال حجازي، فوز الشريف، ضحى أبزنت، فراس استيتية، رندا قادري، يا ريت ينحكى عن موضوع فحص التلاسيميا للزواج. آخ بفحص التلاسيم للزواج يكون بديل عن الصحة، حكيت مبارح مع المفتي يحكي عن الموضوع، نحاول نتبع عليه إن شاء الله رب العالمين. صباح الخير أخونا عامر فطاير، يوسف مزهر، أبو عمر أيضا صباح الورد إلك، ومخلص سمارة صباح الخير، وأخونا قيس حامد صباح الورد، يا قيس وكل عام وانت بألف خير والصحة والسلامة، قيس حامد من الإمارات، وأخونا أسعد الشخشير صباح الورد واليسر. إذا موضوع الاستيطان موضوع خطير جدا، وإحنا واجب نضل نحكي عنه، وهناك دعم رسمي للمستوطنين المتطرفين، حكومة الاحتلال تعتزم تمويل حركة فتيان التلال الاستيطانية ب5.5 مليون شيكل، إذ كشفت صحيفة يرعوت أحرنوت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تعتزم تخصيص تمويل حكومي لحركة فتيان التلال الاستيطانية المتطرفة المعروفة بتورط أفرادها في اعتداءات متكررة على الفلسطينيين. الصحيفة يرعوت أحرنوت قالت أن الحكومة رح تخصص حوالي 1,900,000 دولار 5.5 مليون شيكل من ميزانية الدولة لدعم الحركة، حركة فتيان التلال. الأستاذ رائد موقدي الخبير في شؤون الاستيطان صباح الخير وكل عام وانت بألف خير.
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: كيف أصبحت أخي رائد؟ إن شاء الله إنك تمام.
2: والله الحمد رب العالمين، دائما أبدا
0: دوما وأبدا. يعني إذا بدنا نعلق على هذا الخبر، 5.5 مليون شيكل بشكل رسمي أخي رائد، لأول مرة إسرائيل تعلن هذا الأمر.
2: هو إعطاء ميزانية أو تخصيص ميزانية من قبل حكومة الاحتلال لتلك الحركة المتطرفة من المستوطنين في تيان الاحتلال، هذا يعني ضمنيا بمعنى قاطع أن هناك اعتراف رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية بهذه الحركة المتطرفة، واعتراف بالأنشطة التي تقوم بتنفيذها على أرض الواقع في الضفة الغربية. بالتالي هذا مؤشر خطير على أيضا تنامي الحركة العدائية الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل أو بآخر. تخصيص المبلغ كما ذكرت في البداية يعني أن هناك ليس فقط أن هناك أصبح ميزانية مخصصة لهؤلاء العصابات من أجل تنفيذ الأنشطة التخريبية في الضفة الغربية، بل هناك إعلان مبطن من حيث شرعنة تلك الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية وأعطائها صفة رسمية، كون الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانية لهذه الحركة. هذا يعني ضمن أن الحكومة تعترف بأنشطة تلك المنظمة وتعترف أيضا بالعمل التخريب وتدعم تلك أعمال ودعم تلك أعمال التخريب التي تتم بشكل ممنهج ومنظم في الضفة الغربية بشكل أو بآخر.
0: أخي رائد، تفضل.
2: طبعا هذه الحركة للأسف الشديد يعني جميع المعطيات والمؤشرات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية حتى التاريخ اليوم نلاحظ أن هناك تغير ملحوظ في نمط الاعتداءات التي تكون بها المستوطنين. أيوة. من حيث أن هناك بات هناك يعني عصابات منظمة تقوم فقط وظيفتها اليومية هي قطع الطرق، تخريب الأراضي الزراعية، سرقة الموارد الطبيعية، بل وصل حد عند المستوطنين حتى مهاجمة عدد من التجمعات السكنية الفلسطينية في وضح النهار وسرقة الأغنام كما حدث قبل في قرية عبوين، ثم تبع ذلك في عصيرة الشمالية وغيرها من المواقع المختلفة في الضفة الغربية. إضافة ذلك هي المستوطنين بتخريب وحرق الممتلكات وحرق المساجد وحرق المركبات كما حدث في بلدة دير دبوان أول أمس. نعم. بالتالي هناك حركة وهذه الاعتداءات هي منظمة وتتم بطريقة صدقا تعتبر أبشع أنواع الاعتداءات التي تتم حتى ليس في فلسطين بس على مستوى العالم ككل. هي اعتداءات تخريبية تهدف بالأساس إلى المساس بحرية المواطن الفلسطيني وأيضا خلق حالة من الرعب عند المزارعين، وبالتالي تعتبر

0: يمنعه يسافر، يعني وكأنه بقية الاستيطان إشي عادي وطبيعي. إحنا لا، بدنا اللي بضرب حجر، بدنا والله اللي نفذ، يعني بدهم هيك يصيروا يأخذوها باتجاه فردي بالدرجة الأساسية. ومع هيك بتيجي الحكومة الإسرائيلية رغم كل شيء بتمول هاي الحركة. بالعامية إسرائيل مش شايفة أوروبا ولا سائلة في الموضوع.
1: وللأسف الشديد يعني أعطيك مثال قريب على الكلام الذي تحدث فيه أخي وزميلي سامر. يعني عندما تحدث عن منطقة قرى شمال رام الله، شمال شرق رام الله، مثل بلدة ترمسعية وبلدة دردبان، نحن نعلم أن أكثر من 90% من سكان تلك المناطق هم بالأصل يحملون الجواز الأمريكي.
0: صحيح.
1: بالتالي عندما قام المستوطنين بإحراق قبل 3 أعوام بإحراق أكثر من 50 منزل في بلدة ترمسعية، واليوم يتم الاستيلاء على أكثر من 2000 درهم في منطقة سهل در ترمسعية، وهم مملوك معظمهم إلى سكان فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، ثم تبعد ذلك قيام المستوطنين بتخريب وتدمير الأراضي وحراك المساجد والبيوت في بلدة دردبوان. وأيضا هناك نعلم أن هناك عدد من الشهداء الفلسطينيين خاصة في بلدة سنجل وغيرها من البلدان الفلسطينية
0: هم
1: يحملون الجنسية الأمريكية. ولكن كما تعلم أن أمريكا تدعي حسب الجواز الأمريكي أن المواطن الأمريكي هو محمي عالميا، بالتالي يحق لأمريكا التحقيق في أي قضية تمس أي مواطن أمريكي أينما كان في دول العالم. ولكن هذه الحالة غير مطبقة على الحالة الفلسطينية، فقط نجد شعارات عند الواقع. لو أخفيك سرا أن هناك ضغوطات كبيرة قام بها المواطنين الفلسطينيين عند السفارة الأمريكية في القدس، وكان هناك تحرك من السفارة ولكن تحرك خجول جدا. بالتالي ما يعكس الحالة الأمريكية هو يعكس أيضا الحالة الأوروبية، فقط هي عبارة عن شعارات ليس أكثر، ولكن عرض الواقع لن يحدث أي تغيير. أنا هذا وجهة نظري الشخصية.
0: نعم. رائد، وإحنا بنتحدث حول الاستيطان، في عنا بؤرة استيطانية أو في عنا هجمة استيطانية مركزة على المنطقة، بدي الناس يسمعوا ويركزوا، على المنطقة الشمالية لنابلس باتجاه جنين، وتحديدا المسعودية والمنطقة المحيطة وبرقة وكل هاي المنطقة من شافي شمرون وروح باتجاه الشمال، كل هذه واضح انه احنا امام حالة استيطانية راح تكون غير مسبوقة.
1: صدقا حسب المؤشرات وحسب الاخطارات التي صدرت عن الاحتلال الاسرائيلي منذ تاريخ شهر 2 من العام 2025 وحتى تاريخ اللحظة هاي، الأمور كلها تشير على الوجه القطعي أن هناك توسع استيطاني كبير وهو غير مسبوق من نوعه، يبدأ من منطقة دير شرف في منطقة شمال مدينة نابلس، مرورا حتى في بركة والمسعودية، والانتهاء في منطقة ترسلي التي تقع بالقرب من بلدة جبع. هذه المنطقة على وجه التحديد هناك نشاط استيطاني غير مسبوق، حتى بلدة عرابة سوء متأسف وليس ترسل بل وصل إلى بلدة عرابة. بالتالي هذه النشاطات في هذه المنطقة على وجه التحديد هي بدأت بالتسارع والتنامي بشكل كبير وملحوظ في الفترة الحالية. يعني عندما تحدث في البداية كما ذكرت أخي منطقة المسعودية في مثال، منطقة المسعودية حاليا هناك فعليا على أرض الواقع قام المستوطنين بإنشاء بؤرة استيطانية في المنطقة مصنفة باء، وهذه البؤرة هي فعليا لا تبعد إلا سوى 150 متر فقط عن منازل 8 عائلات فلسطينية تقطن منطقة المسعودية منذ أكثر من 50 عاما، تقطن المنطقة وهذه البيوت قائمة منذ أكثر من 50 عاما. هناك بشكل يومي مضايقات على السكان وتدمير ممتلكاتهم الزراعية وأيضا إحراق مركبة هناك، وتم أمس اعتداء على بعض المنازل وتكسير شبابيك المنازل، وهناك رسالة من قبل المستوطنين لهؤلاء السكان أنهم يجب أن يرحلوا من هذه المنطقة بطريقة أو بشكل أو بآخر. كما نلاحظ أن منطقة المسعودية فيها منطقة القطار الحجازي وفيها منطقة أيضا عدد من المناطق التاريخية. هذه المناطق أعلن الاحتلال عنها في العام الماضي أنها مناطق أثرية بالنسبة للمؤشرات الإسرائيلية، وفعليا تم تسييج المنطقة بشكل كامل. ولكن المصيبة الحديثة التي حدثت جديدا أن هذه المنطقة التاريخية هي قام المستوطنين بفتح البوابة التي تؤدي إليها وسيطر على الموقع التاريخي بالكامل، بمعنى آخر أن كافة المنطقة التاريخية الموجودة في المسعودية، خاصة القطاع العثماني والمبنى العثماني القديم، هو بات الآن
0: تحت السيطرة الكاملة
1: من قبل المستوطنين. تبع ذلك أن منطقة المسعودية ثم منطقة السهل

0: بركة وسهل سباستيا هناك، هناك أكثر من لا يكل عن 1200 دونم كانت سابقا تزرع بالزراعات الحقلية وتوفر مصدر دخل للمزارعين. حاليا لا يستطيع أي مزارع فلسطيني الاستفادة من هذه المنطقة بشكل أو بآخر نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمال التخريب في تلك المنطقة. هذه الأعمال التخريب طبعا السكان لو في كثير من التقدم بعدة شكاوى الارتباط الفلسطيني وأيضا إلى عدة جهات دولية قامت بمتابعة الأمر، ولكن رغم ذلك هناك تصاعد من قبل المستوطنين خاصة عصابة فكرة التلال المدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ تدمير الممتلكات الزراعية وسرقة الأغنام وأيضا الانتهاب بتهديد 8 عائلات كما ذكرت في منطقة المسعودية بالرحيل بهدف السيطرة على المنطقة وفرض السيطرة الكاملة عليه بشكل بآخر. هذا الأعمال التخريب التي يقوم بها المستوطنين تبع ذلك هو إعلان عن مخطط إسرائيلي تحدثنا عنه سابقا بإنشاء طريق استيطاني يبدأ من منطقة سهل دير شرف مرورا في منطقة مستعمرة شافي شمرون وحتى المسعودية ثم أراضي بركة ثم أراضي سيلة الظهر وأيضا حتى وصول إلى منطقة جبع الهيب وأرض السيطرية القائمة هناك. هذا الطريق هو تقريبا طريق استيطاني حديث يخطط إلى تنفيذه في القريب العاجل. ثم تبع ذلك توسعة مستوطنة شافي شمرون التي باتت تمتد على مساحات شاسعة من أراضي بلدة بركة حتى باتت أن هناك الأراضي التي باتت يسيطر على المستوطنين بشكل بآخر هي باتت متاخمة لبلدة سيلة الظهر، وهذا مؤشر خطير على تنامي الاستيطان في تلك المنطقة. بمعنى آخر منطقة سهل دير شرف وسهل رامين وسهل بركة ومنطقة أراضي منطقة خلة قابوس التابعة لبلدة سباستيا، هذه الأراضي التي تمتاز على مدار سنوات طويلة بأنها مصدر دخل زراعي هام كانت تورد الخضار إلى محافظة نابلس ومدينة نابلس في شعوج التحديد، الآن باتت بشكل أو بآخر بنسبة 80% تحت قبضة المستوطنين بشكل أو بآخر عبر إقامة 4 أبوار استيطانية عليها بشكل أو بآخر. بالتالي هذا مؤشر خطير على مستوى الاستيطان في الضفة الغربية خاصة محافظة نابلس، أن هذه المنطقة تاريخيا هي كانت تعتبر منطقة جميلة ذات تنوع بيئي وأيضا تنوع زراعي ويقصده العشرات من المزارعين وحتى المستثمرين في قطاع الزراعي. إضافة ذلك أن هناك الخزان المائي المركزي الذي يغذي مدينة نابلس هو في منطقة قريبة من منطقة المسعودية وهو أيضا مهدد بشكل بآخر نتيجة التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة. بالتالي هذا مؤشر خطير يعكس أن هناك مخطط استيطاني للاستيلاء على هذه الأراضي بالكامل حتى مرور منطقة بالجبع في محافظة جنين. طبعا إضافة لذلك عندما نتحدث عن محافظة جنين أيضا هذه المحافظة التي باتت منكوبة بفعل الاستيطان، الآن هناك تغيرات كبيرة تحدث في تلك المنطقة نتيجة التوسع الاستيطاني. أولها هو ما يجري في منطقة عرابة من خلال تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الجبل المطل على سهل عرابة، هو الآن يشهد أعمال تجريف واسعة النطاق على مساحة تزيد عن 150 دونم حتى الآن. إضافة ذلك هو إعادة الاحتلال إنشاء معسكر عرابة مرة أخرى خدمة لجيش الاحتلال، وأيضا حتى منطقة السويطات منطقة جنين حاليا هناك أيضا أعمال تجريف واسعة النطاق وبلدة رابة أيضا وأيضا منطقة الغربية من محافظة جنين خاصة منطقة قرية العرقة ومنطقة العوسج والإضافة لذلك منطقة ظهر العبد، هي حاليا كلها تشهد أعمال تجريف واسعة كبيرة جدا قبل المستوطنين بهدف الاستيلاء على هذه الأراضي بشكل بآخر. بالتالي هناك خطر حقيقي يمس حياة المواطنين، وهناك فعلا أن الاحتلال الإسرائيلي أنا وجهة نظري الشخصية هو فعليا على أرض الواقع بدأ بتنفيذ مخطط الاستيلاء على كامل أو أجزاء كبيرة من أراضي المصنفة سي، بالإضافة لذلك ومخطط واضح لإنشاء شبكة طرق حديثة تربط المستوطنات تغيير معالم المنطقة بشكل آخر وتغيير حتى الواقع الديموغرافي السكاني خاصة في محافظة جنين في ظل التنامي الاستيطاني هناك، وهذا مؤشر خطير على أن الاحتلال فعليا بدأ في مخطط ضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية كما يجري حاليا في منطقة الأغوار الشمالية من أعمال تجريف يومية وتخريب الممتلكات الزراعية والانتهاب بشق عدد من الطرق الاستيطانية في المنطقة بعد تهجير عدد كبير من السكان في تلك المنطقة. بالتالي هذه العناصر كلياتها هي تعكس وجه قطعي أن هناك مخطط واضح لتغيير الواقع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل كبير جدا، يهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وأيضا زيادة عدد المستوطنين حسب الخطة الإسرائيلية إلى 1,000,000 مستوطن خلال عام 2030، بالإضافة ذلك شرعنة أو إعطاء صفة شرعية لعصابة أطفال عصابة أولاد التلال، هؤلاء الذين يدعمون الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخطط التهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. هذه عناصر متكاملة تعكس في وجه قطعي هناك مخطط إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان وتغيير الطابع الديموغرافي في الضفة الغربية بما يخدم مصالح التلال مخططات الاحتلال الإسرائيلي. نعم.
1: الله يسعد صباحك يا رائد، وشكرا لك كل هذه المعلومات. لعل وعسى أن يكون هناك من يعي ومن يتحرك قبل فوات الأوان. يسعد صباحك. شكرا رائد موقدي الخبير في شؤون الاستيطان. يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل الإخوة المعلقين الكرام. ربع ششتر يسعد صباحك. أخونا أمجد ناصر أيضا على البث المباشر، أخونا محمد كمال أيضا أبو كريم بيسأل سؤال مهم: أين الجهات الرسمية؟ مما كل ما يعلن عنه للأسف ما في حدا بتحرك في هذا المجال إلا من رحم ربي وقليل ما هم. سائد خويرة أيضا يسعد صباحك، وبشار خويرة، أم رشيد الناصر، فاروق الحمامي، بسام التيتي، هيثم قنابيطة، دلال جوري، جرير قناديلو، سامر العورتاني بقول مع الأسف ما في أدوية بالصحة. والله منعرف، والله منعرف بتوصلنا. سعد البسطامي أيضا، جمال قناديلو، شداد الجبوري بقول يا ريت تبعين العمرة يأجلوا عمرتهم بعد الصيف أو يدفعوا فلوس العمرة للجوعة. أيضا تجار المعسل والسجاير اللي على الجسر. أم بهيج طباسي صباح الخير، وعبير مبروك، رامي الحمامي، خليل الصرميطي، وبقية الإخوة المتابعين عبر البث المباشر.

0: يسعد صباحكم. الرئيس محمود عباس أصدر يوم الأحد قرار بقانون معدلا لقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، أي الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويأتي هذا في ظل ضغوط تمارس على السلطة من جهات أوروبية لعقد انتخابات المجلس الوطني وأن يكون هناك معها انتخابات رئاسية. صحيفة العربي الجديد نقلت عن مسؤول فلسطيني أن هناك ضغوطا جدية من الأوروبيين على قيادة السلطة بأنه لا يمكنها إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح الذهاب إلى انتخابات مجلس وطني فقط. لقد نص اتفاق أوسلو على عقد انتخابات المجلس التشريعي، وهذا ما يستطيع الأوروبيون التدخل عبر الضغط على حكومة الاحتلال لعقده لأنه التزام بحسب الاتفاقية، لكن لا يوجد حديث أو أي التزام حول انتخابات المجلس الوطني. المسؤول قال إن الرئيس سيعقد انتخابات رئاسية مطلع العام المقبل، لكنني لا أعتقد أن هناك جهوزية سياسية لذلك على المدى المنظور. وكان الرئيس قد أعلن في افتتاح المؤتمر الثامن لحركة فتح عقد انتخابات المجلس الوطني في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، شهر 11 يعني، ولم يتطرق لانتخابات المجلس التشريعي أو الانتخابات الرئاسية. القانون اللي عدله الرئيس أو نص القرار بقانون اللي أصدره الرئيس يوم الأحد ينص على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو. هم 132 أظن دكتور أمين أعضاء المجلس التشريعي، كان عددهم 80 في أول انتخابات، بعدين ارتفع هلأ صار 200، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحا بدلا من 16. كما تضمن القرار تعزيز مشاركة المرأة من خلال اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل 3 مرشحين في القائمة، بما يضمن توسيع تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار. كما شمل القرار خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 بدلا من 28، ما يتيح مشاركة أوسع لفئة الشباب في العملية الديمقراطية. ومن المقرر أن يصدر الرئيس مرسوما بالدعوة لانتخابات المجلس التشريعي بتزامن مع انتخابات المجلس الوطني. فلسطينيا كشف في النقاب أن الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم ترغب في تنظيم مباراة رمزية بين إسرائيل وفلسطين في افتتاح بطولة جديدة للناشئين تحت سن 15، من المقرر أن تقام في شهر سبتمبر أيلول المقبل. ورغم أن البطولة لا تعتبر كأسا عالمية رسمية للناشئين تحت 15، إلا أن المسابقة ستكون مفتوحة لجميع أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضو، بما في ذلك روسيا التي لا تزال ممنوعة من تمثيل المنتخب الأول. وبحسب تقرير صحيفة The Guardian البريطانية، فقد أعلن الفيفا عن تفاصيل البطولة في ديسمبر كانون أول الماضي، ولديه خطط طموحة للمباراة الافتتاحية، إذ لا يزال جياني إيفنتيونو ممثل اللي هو هذا رئيس الاتحاد أظن الفيفا مصمما على استخدام كرة القدم وسيلة لتعزيز السلام والوحدة العالمية حسب هذه الصحيفة. وتعرض هذا الرجل لموقف محرج عندما باءت محاولته لترتيب مصافحة بين المندوبين الفلسطيني اللي هو الفريق جبل الرجوب والإسرائيلي في مؤتمر لكرة القدم، عندما انسحب الرجوب ورفض مصافحة ممثل الاتحاد كرة القدم الإسرائيلي. هو للعلم اللي كان موجود جنبه نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم شيخ سليمان. هذا طلع سيدي نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، جبريل الرجوب رفض يسلم عليه. المهم المباراة بيحاولوا يكون في مباراة بين الفريق الفلسطيني أو المنتخب الفلسطيني والمنتخب الإسرائيلي تحت سن 15 سنة. على سيرة كرة القدم برضو، أنا متبعتش مباريات الليلة بس كأني قرأت إن مصر تعادلت والسعودية أظن تعادلت، أظن الفريقين تعادلوا صح ولا أنا غلطان يا محمود؟ ولا أنت مش كتير تبع، صاير ضعيف كرويا يا محمود، يعني ثقافتك الكروية ضعيفة، نجيب سعيد عمران مكانك بس في
1: في الرياضة.
0: الرياضة تعادل، هي مصر تتعادل مع بلجيكا، مصر تتعادل مع بلجيكا في مشوارها الأول في كأس العالم. والمفاجأة الكبرى إنه الرأس الأخضر، هي اسم دولة يا إخواننا، تحقق أولى مفاجأة المونديال وتفرض تعادل على إسبانيا، وهي إحدى الدول المرشح للفوز بكأس العالم، إذ حقق منتخب الرأس الأخضر مساء أمس أولى المفاجآت بتعادله السلبي مع منتخب إسبانيا ضمن مجموعات ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة. هذا المنتخب الهاوي القادم من القارة الإفريقية يشارك لأول مرة يا أبو عمر في كأس العالم. كان فرض التعادل على منتخب إسبانيا اللي هي بطلة العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2024 دون أي هدف. والله كل الاحترام.
1: بس أنا بدأ أعلق على شغلي من خلال متابعتنا للصفحات الدولية في موضوع الألعاب، بنلاحظ أنه في ترندات لبعض المنشورات وبعض الصور.
0: أها.
1: بتعرف اليوم الكبار المصورين المحترفين بيستخدموا بتعرف العدسات اللي بتقرب الجمهور، بالتالي بتكون في
0: لقطة قريبة،
1: لقطة قريبة جدا، بالتالي بتتحول لترند. فمن ضمن لقطات انه يبدو الان في استخدام للذكاء الاصطناعي بعض الصور وبتنحط كانه داخل المدرج، فبالتالي بصير عليها كثير ترند انه هذه ملكة جمال العالم، خاصة انه في صورتين للاسف صناعات المحتوى الاباحي في العالم موجودات على المدر على احد المدرجات. هذه الصورة في اوروبا اخذت اكبر حجم، انه كيف هؤلاء تنتين بحضن المباريات وهي موجودات على المدرج. وهذا امر ملفت نظر. لكن الفيديو اللي عربيا انتشر كثير جدا هو لشاب يحمل علم الفلسطيني
0: بركض
1: بركض داخل الساحه،
0: وهذا مش صحيح طبعا، هذا ذكاء صناعي.
1: فهذا ذكاء اصطناعي، بالتالي يبدو انه الذكاء الاصطناعي دخل بقوه في داخل الالعاب، وبالتالي في صور بتم تنقلها وفيديوهات ما بتكون دقيقه جدا.
0: هاي نقطه
1: لكن
0: مهمه،
1: لكن تحول لترند للاسف.
0: والله انا برضو لفت نظري شغله ثانيه. وانا بحضر في مثلا منتخب السويد مع يعني مع عدد مع رفض المطلق للتمييز، لكن لاحظت بكتير فرق أوروبية كان عندها عنصرية تجاه البشرة السوداء. نعم. في لاعبين بشرة سوداء دائما بقولك السويدي، يقولك هذا سويدي، دليل إنه أشقر يعني. ففي حوالي 4 أو 5 لاعبين بشرة سوداء. وكمان لفت نظري الأسماء العربية اللي أحرز هدف، مش عارف أي لاعب اسمه عربي هو جاب الجول الأول في دولة أوروبية، سجد لله شكر لما جاب الهدف. فلفت نظري أنه حتى أوروبا تغيرت، سواء أسماء اللاعبين، مثلا في دول كتير أسماء عربية رسميا، يعني يجوز نص المنتخب أسماءهم عربية. والألمانيين يعني بطلت الأسماء الألمانية الصعبة، لما تسمع أسماء المنتخب الألماني عادي زي دولة، مش شتنغن، هدول الأسماء اللي احنا شايفين نلفظهم. يعني أوروبا وجود العربي والإسلامي فيها أثر في كل شيء، حتى في الرياضة. نعم. في البشرة وفي الأسماء وفي الأداء
1: وفي الديانات حتى.
0: في الديانات. نعم. مسلمين. نعم. سجد يعني. نعم. شوف هاي مثلا وكانت من 20 سنة كان صارت عليها حرب.
1: نعم بالفعل.
0: اليوم هذا الأمر تغير، وأعتقد أنه إن شاء الله يكون تغيير إيجابي. إيران تعادلت مع اسكتلندا، شكرا يا يوسف. والجزائر والأرجنتين الفجر الليلة، الجزائر والأرجنتين يعني الليلة القادمة ولا ما لعبوش لسه، والصبح 7 الأردن والنمسا. أوه اليوم الصبح ولا بكرة؟ بكرة بكرة الأردن والنمسا، وفجر اليوم الفجر القادم الجزائر. احنا 8 منتخبات عربية هنا، وإيران تعادلت مع اسكتلندا، شيء كتير كويس. صباح الخير لريم عامر، صباح الخير لمحمد زعتر، استغادة عبد الهادي أيضا يسعد صباحك، محمد كمال مرة تانية، وأبو أحمد منصور ومؤيد جود الله. السعودية أبدعت أمام الأورغواي، تعادل. أوكي شكرا برضو يا مؤيد. أبو محمود أبو وهدان أيضا صباح الخير إليك ولكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. والله يوسف ثقافته الرياضية ممتازة. ياسين العياري مهاجم السويد، هو من أصل تونسي وسجل 2 وسجد، كل الاحترام كل الاحترام. بدنا نحكي بشيء سياسي سريع. هناك مناكفات إسرائيلية حادة جدا وانتقادات لنتنياهو على خلفية اتفاق إيران. تحول الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة إلى مادة دسمة للسجالات والمناكفات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، مع سعي قادة الأحزاب إلى توظيفها ضمن حملة انتخابات الكنيسة المتوقعة في أكتوبر تشرين أول المقبل. وركز المرشحون الذين يسعون لإطاحة بنتنياهو على ما يرون أنه مساوئ الاتفاق ومخاطرة وخطر شديد على إسرائيل. في عنا فيديو اللي هو الخبير في شؤون الإسرائيلية نهرو جمهور بيتحدث عن الخاسر الأكبر بالاتفاق هو نتنياهو. نستمع.
2: الاتفاق، أي اتفاق بغض النظر إن كان جيدا لإيران أو سيء، أي اتفاق هو خيبة أمل كبيرة جدا لإسرائيل، وتحديدا نتنياهو، بل الموضوع أكبر من خيبة أمل، وربما سقطة استراتيجية لن تستطيع إسرائيل تداركها لعدة أسباب، أهمها أن نتنياهو لن يجد في البيت الأبيض مرة أخرى حليف بمواصفات ترامب وإدارته، رئيس أمريكي يوظف كل إمكانات الدولة الأقوى في العالم لتحقيق مشروع صهيوني باستخدام أقوى أنواع العتاد العسكري وبالجيش الأمريكي، يخرج لحرب من هذه النوع دون تحقيق النتائج المعلنة بإسقاط النظام الإيراني، تدمير الدولة، مشروع النووي، صواريخها البالستية، كلها أهداف تهاوت دون إنجاز. والأخطر بالنسبة لنتنياهو أنه خرج لهذه الحروب كلها وهو متهم بما يسمى إسرائيليا بعار 7 أكتوبر، وكان يعول على حربه مع إيران وإسقاط النظام الإيراني وتحطيمه على قاعدة ضرب رأس المحور بعد أن ضرب الأذرع وفق التسمية الإسرائيلية، يعول على ذلك كإنجاز يقدمه للإسرائيليين على قاعدة أن إسرائيل ضربت في 7 أكتوبر وأخفقت، ولكن الثمن كان تفكيك المحور والقضاء على رأسه وكل من دار في فلكه. هذا بالضبط ما بحث عنه نتنياهو كتعويض عن الإخفاق الذي يلاحقه، وبالتالي سيغفر له المجتمع الإسرائيلي إخفاقه وربما ينتخبه مجددا، وهذا هو مخطط نتنياهو الذي سقط بإعلان الاتفاق وكذلك تخريب العلاقة مع واشنطن وتحديدا رئيس جمهوري. هذا إن تطور يعتبر مقتل لمستقبل نتنياهو شخصيا، وتحدي ترامب هنا يعني أن مستقبل نتنياهو سياسي على المحك، حيث حاول ترامب أن يتوسط له بطلب العفو، بل حارب ترامب أطراف إسرائيلية داخلية من أجل ذلك. ولكن مؤخرا لمح ترامب أنه ربما لن يترشح نتنياهو للانتخابات المقبلة، بل زاد على ذلك وصرح بأنه لولا ترامب لكان نتنياهو موضوع في السجن قيد المحاكمة. كثير هي المؤشرات التي تشي بأن خسارة نتنياهو عميقة وفرص إصلاحها تتراجع، بينما ترامب يتقدم، وخاصة أن نغمة تحدي إسرائيل قد تنقذه في الداخل الأمريكي الذي يتهمه أصلا بأنه لعبة بأيدي نتنياهو. إذا تقلصت حدود المناورة السياسية والأمنية المتاحة لنتنياهو إلى كل من جنوب لبنان، غزة، الضفة، وهي ملفات جوهرية بالمناسبة ومركزية تؤكد أنه من السابق لأوانه الجزم بأن نهاية حكم نتنياهو وكأن الأمر مفروغ منه، رغم مؤشرة الانهيار الكبيرة، لأن نتنياهو بارع في إحداث المفاجآت، خاصة مع وجود معارضة سياسية ضعيفة ونزعة المجتمع الإسرائيلي العارمة نحو التطرف.
0: مرة تانية صباح الخير وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام عبر البث المباشر لصفحة راديو حياة ولكل المتابعين، ومرة تانية كل عام وأنتم بألف خير في أول أيام العام الهجري الجديد، وإن شاء الله يكون عام خير وبركة ونفرح فيه بخروج الأسرى وتحررهم من سجون الاحتلال، اللهم أمين يا رب العالمين. وتحية طيبة للجميع مرة أخرى. فورا للأستاذ مظفر ذوقان وهو رئيس نادي الأسير في محافظة نابلس، الله يسعد صباحك.
3: يسعد صباح أخوي بالعز ولجميع المستمعين الكرام.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير.
3: نحمد الله، الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله إنك بخير دوما. أخي مظفر، اليوم في فعالية الساعة 12.
3: نعم صحيح، هذه الفعالية هي أسبوعية يعني تلتزم بها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني من كل أسبوع، و هناك التزام من مجموعة من أمهات الأسرى واللواتي يلتزمن في هذه القضية الوطنية، والتي هي يعني رسالة وفاء لفلذات أكبادهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فاليوم هي فعالية في تمام الساعة 12، فكل أمل أن يكون هناك حضور من كل أبناء محافظة نابلس في هذه الفعالية.
0: نعم، هذا ما نأمله. أخي مظفر، يعني حتى هاي الأمور الاحتلال قد يستهدفها، وفي أكثر من والدة أسير أو والد أسير أو قريب لأسير يعني كان يشارك اختفى وتبين أنه معتقل لدى الاحتلال، يعني كان الاحتلال بحاول يعني يخوف الناس حتى بهاي القصة.
3: واضح أنه في هناك محاولة ترهيب يعني لعائلات الأسرة من خلال الاعتقال، وكان مؤخراً اعتقال سلام منصور وهي والدة أسير في سجن الاحتلال الإسرائيلي، وكانت تلتزم بكل الفعاليات الأسبوعية، ومن ثم تم اعتقال والدة الأسير أيثر شتي أحلام شتي وهي عضو لجنة وطنية داعمة للأسرى. وحسب ما علمنا من ذويها بأن هناك يعني كان من بعض يعني التهم بأنها تشارك بالفعاليات الأسرى الأسبوعية كرسالة تهديد، وهذا يمكن أن يخوف من شأنه بعض عائلات الأسرى التي تشارك في الفعاليات الأسبوعية الإسنادية للأسرى.
0: شو اللي بده إياه الاحتلال؟
3: يعني أقل ما يمكن، يعني أنه بده يطوع الشعب الفلسطيني، يرهب الشعب الفلسطيني. وبرغم أنه هذه الفعالية هي وقفة يعني لا تعدو أكثر يعني من نشاط، يعني فنحكي رسالة إسنادية ونشاط سياسي ونشاط يعني أخلاقي، وحق الشعب الفلسطيني أن يقف مع أبنائه. ولكن الاحتلال يريد أن يطوع الشعب الفلسطيني، يرهب الشعب الفلسطيني، يزج كل أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون. وبما معناه اليوم هناك في حالة خوف في الشارع الفلسطيني من التاج، يعني في ظل الإبادة اللي عاشها شعبنا في قطاع غزة، وأيضا القتل الممنهج في الضفة الغربية وإطلاق يد المستوطنين على المواطن الفلسطيني وتحديدا في القرى، وأيضا عمليات الترهيب اللي بتتم داخل السجون وبث فيديوهات لعمليات التنكيل داخل السجن. كل هذه المشاهد يحاول الاحتلال يصدرها للشعب الفلسطيني على ظنا منه انه بده يكسر إرادة شعبنا ويرهب شعبنا. واضح انه في تأثير، ما بنقدر ننكر انه ما في تأثير من خلال هذه المحطات المؤلمة في حياة شعبنا الفلسطيني، ولكن الأصل انه احنا يعني يكون عندنا إيمان في عدالة قضيتنا، ويكون عندنا إيمان انه هذا الاحتلال الى زوال، وكون عندنا إيمان أن نتسلح أنه هذه الإرادة لن تكسر ولن تكسر بإذن الله،
0: اللهم آمين.
3: وأنه أسرانا بيستحقوا أن نوقف معهم. اليوم الأسرى بتعرضوا لإبادة صامتة من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وبتعرضوا للقتل، وبتعرضوا لسياسة التجويع المستمرة والممنهجة والقاتلة، وأيضا لقانون إعدام الأسرى اللي بتصدر يعني كل الجرائم اللي بيرتكب الاحتلال، شرع جريمة القتل بقانون إعدام الأسرى. بيستحقوا الأسرى أن نوقف معهم، وشعبنا بده يضحي بطبيعة الحال. يعني نحن ليش نتراجع؟ يعني شعب بده يخلص من الاحتلال، لابد أنه يضحي ويقدم تضحية.
0: وأنا بحضر لمقابلتك لفت نظري منشور للمحامي خالد محاجنة، بعرفش إذا دكتور أمين لفت نظرك أو شفته. بدي أقرأ لك إياه أستاذ مظفر بشكل سريع. هو بيقول إنه خالد محاجنة اليوم يعني مبارح خلال سماع شهادة أسير فلسطيني آسف خلال سماع شهادة أسير فلسطيني أمام المحكمة، سألته المحامي خالد محاجنة أستاذ مظفر، سأل الأسير إن كان قد تناول الفطور، جاب آخر وجبة كانت أمس في ساعات الظهر. سألته جيعان، نظر إلي بحزن وقال نعم. توقفت الجلسة واضطر السجانون إلى إحضار الطعام له. نعم، تلك النعم تختصر الواقع الذي يعيشه الأسرى في السجون الإسرائيلية. هي حالة فردية، لكن يعني هذا دليل إنه جزء كبير من المحاميين عندهم دور وطني رغم كل الملاحظات اللي عليهم. وعلقت الأستاذة أماني سراحنا وهي الناطقة الإعلامية باسم نادي الأسير، بتقول هو اختصر القصة لأنه اللي بيصير معه بيصير مع كتير من المحامين، أمور يعني لا نستطيع أن نذكرها بشكل كامل لأنه هو هذا المحامي انتهج هذا السؤال عند إحضار كل أسير عشان يسجل في البروتوكول أنه في تقصير حتى في موضوع الأكل. وأنا وأنا كنت في السجن، صاروا الأسرة من خلال بعض المحامين وحتى من خلال الأسرة اللي عندهم خبرة بقول لك اشكي في المحكمة، فيش قدامك بديل، ما حكى جلدك مثل ظفرك، فيش مجال قدامك إلا أنك تشكي للقاضي سواء أو تطلب منه سواء على دواء، على علاج، على أكل، على أواعي. وفعلا كثير من الأسرة بدأوا يعني يرفعوا صوتهم في المحاكم لعل وعسى يغيروا من هالواقع الصعب اللي بمروا فيه. أستاذ مظفر
3: يعني هذه شهادة مؤلمة يعني بتحدث فيها الأستاذ خالد محاجنة، هو كثير من المتابعين لقضايا الأسرى أيضا، يعني كونه محامي وأيضا متابع مهم، وبحاول دائما أنه يعرف يعني حتى الإعلام عن واقع الأسرى في السجون ومسألة التجويع، وأنه الأسير فعلا جاع، فعلا جاع، لأنه الأسرى بيجمع ثلاث وجبات وبتناولها آخر النهار على أساس يشعر نفسه أنه صحيح نوعا ما وصل لحد الشبع. ويا كثير من مئات من الأسرى إلهم صايمين أكثر من سنتين ونص تقريبا، بينهم صيام وبفطر آخر النهار على أساس أنه ما بيقدر أنه يتناول كل وجبة في توقيتها لأنه أصلا بضل جعان. هذا شكل من أشكال التنكيل والإجرام. وأيضا خالد محاجنة من المحامين اللي التقوا بأسرى من معسكر سيدي تمام اللي أنشئ خصيصا لأسرى قطاع غزة، وهناك كل الفضائع والبشاعة اللي مورست في حق الأسير من قطاع غزة تحديدا، وهناك قضايا لا تذكر، وتحدث عن عملية اغتصاب، وتحدث عن عملية تنكيل، وتحدث كيف بتم يعني فرض يعني على مجموعة من الأسرى أن ينبطحوا على بطونهم وتنهش أجسادهم الكلاب التي يطلقها السجنين على أجساد الأسرى. وأيضا تحدث عن أحد الأسرى الذين تم وضع في مؤخرته بربيش المطفأة، وتم تشغيلها على يد أحد المجرمين قوات القمع في معسكر سيدي تمام. وهناك قضايا يمكن لا يمكن أن نذكرها في الإعلام، يعني كثير هناك شهادات مؤلمة داخل سجون الاحتلال. يعني تخيل كل هذه الـ يعني المحطات المؤلمة في حياة الأسير الفلسطيني، ولسه حجم المشاركة يعني بحاجة أنه يكون أكبر وأكبر. وأنا باعتقاد أنه هذا هم وطني، مش يعني هم أهالي الأسرى وحدهم، مش هم الأسير وحده، يعني اللي أخذ على عاتقه أنه ناضل من أجل الشعب الفلسطيني. أقل ما يمكن أنه الشعب يكون خلفه في هذه المرحلة الصعبة اللي بمر فيها. إحنا بنحكي اليوم إحنا في زمن الإبادة بنعيش، يعني ما قبل 7 أكتوبر ما كانتش يعني أيام وردية بعيشها الأسير الفلسطيني، بالعكس كان بتعرض لتنكيل، بتعرض لمضايقات، ولكن كانت فرصة أنه 7 أكتوبر أنه الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا وزير الأمن الداخلي تمار بن غفير اللي هو كان أصلا بتحضر أنه يوصل لمرحلة ما أنه يوصل حياة الأسير الفلسطيني إلى جحيم. اليوم بتفاخر في قلب الكنيسة الصهيوني أنه أنا اليوم الأسير الفلسطيني اللي كان يدخل في وزن 100 كيلو على سبيل المثال بخرج من السجن بوزن 50 كيلو، بقول أنا اليوم حولت حياة الأسير الفلسطيني إلى جحيم وبتفاخر. طالما هذا الإنسان الغير سوي بتفاخر أمام كنيسة صهيوني وأمام كيان معترف فيه للأسف دوليا ومعترف فيه من بعض الأقطار العربية ومن المنبطحين ومن كل اللي بتخاذله في حق شعبنا الفلسطيني في قضية الشعب الفلسطيني اللي هي قضية الأمة وليست قضية فقط الفلسطيني. طالما الفلسطيني بناضل من أجل حقوقه بدافع عن المسجد الأقصى أولى القبلتين، إذن هو يمثل كل عربي وكل مسلم في هذا العالم. الأصل أن يكون في هناك أصوات حرة بتخرج من العالم العربي تندد في الاحتلال الإسرائيلي، يخرجوا بالألاف زي ما بتخرج في السويد وفي النمسا وفي غيره في الدول الغربية بالملايين بخرجوا من أجل قضية الشعب الفلسطيني، ولكن إحنا بنعيش قمة الخذلان من أمتنا العربية والإسلامية. طب الأصل إنه إحنا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الحالة التراجع والتخاذل، أنا بحكي العربي والإسلامي، يمكن الغرب اليوم بوقف مع القضية الفلسطينية، الأصل نحن ما نخذلش أنفسنا، نعول على إرادتنا بدل ما إحنا نستنى يعني بعض الأقطار العربية أو الشعوب العربية إنها تنتصر لأولى القضايا. الأصل إنه إحنا نوحد صفوفنا ونواجه هذا الاحتلال، ويكون في هناك برنامج وطني اللي احنا نواجه الاحتلال الإسرائيلي وندافع عن قضية شعبنا وعن أرضنا وعن أسرنا.
0: الله يسعد صباحك أستاذ مظفر، ودعوة اليوم الساعة 12 ظهرا على دوار الشهداء، يومك سعيد إن شاء الله.
3: وأيضا يوم غد
0: صحيح فاتنا نحكي عنها، تفضل سريعا.
3: ويوم غد هناك تكريم لأمهات الأسرى تحديدا اللي بيشاركونا بالفعالية الأسبوعية في مسرح الطفل التابع لبلدية نابلس في تمام الساعة 12 ظهرا.
0: الله يسعد صباحك مرة ثانية، شكرا أستاذ.
3: الله يبارك.
0: تحياتي، أهلا أستاذ. أستاذ مظفر ذوقان رئيس نادي الأسير. نطلع بفاصل مستمعينا الكرام.
4: الساعة الآن 8:00 صباحا.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل الإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة أول أيام العام الهجري الجديد 1448 هجرية. الأحداث كثيرة في غزة العزة في ظل ما يتعرض له القطاع من حرب إبادة حقيقية غير مسبوقة، وفي ظل أيضا استمرار ارتقاء الشهداء وعمليات القصف والاغتيال اللي بتعرض لها أبناء شعبنا هناك. وزميلنا العزيز لؤي حجازي معنا الآن على الهواء مباشرة. صباح الخير أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. أول شيء كل عام وانت بخير، وبعرف غزة مش رح تفرق معها واحد محرم ولا عشرة محرم بسبب الظروف الصعبة اللي بمروا فيها.
1: يعني كل عام وشعبنا الفلسطيني وأمتنا الإسلامية كلها بخير إن شاء الله، ويكون عام هجري يعني تضمن فيه الجراح ويوسع على الناس إن شاء الله فيه.
0: يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. أخي لؤي، كلنا أذان صاغية آخر التطورات الميدانية.
1: بداية ميدانيا سامر، نتحدث عن يعني ثلاث شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، يعني أقل من 24 ساعة. كان يعني أول الشهداء اللي سجلتها وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية هي قصف خيمة في النصيرات. هذه الخيمة هي عبارة عن محل خياطة، والأمر غير مستغرب على أهالي قطاع غزة لأنه كثير من المباني دمرت، وبالتالي الناس لما أجت تفتح مصالحها مرة أخرى لم تجد مباني ومحال تجارية، فاتجهت لي يعني بناء خيم على الأرصفة أو في الأماكن القريبة من محلاتها الأساسية، وبالتالي بين الفينة والأخرى الاحتلال يستهدف هذه الأماكن. وبالأمس استهدف في النصيرات خيمة تستخدم كمحل للخياطة، ارتقى فيها شهيد واحد، وأيضا قصف بالأمس سطح منزل في منطقة أبو اسكندر أدى إلى استشهاد فلسطيني وابنه، طبعا ممرض يعمل ضمن طواقم وزارة الصحة، محمد الهبيل، وابنه اللي لا يتجاوز الخمس أو ست أعوام استشهد بسبب يعني قصف الاحتلال لسطح المنزل اللي كانوا موجودين فيه في منطقة الشيخ رضوان. وبالتالي يتحدث سامر أن الاحتلال ماضي في سياسة قتل الفلسطينيين وتدميره، ما يمكن تدميره في القطاع، وبالتالي عدد الشهداء الإجمالي منذ بداية وقف إطلاق النار حتى اللحظة وصل إلى 994 شهيد حتى اللحظة. أيضا من المشاهد الميدانية اللافتة بالأمس هو حركة نزوح جديدة للأسف في منطقة السنافور، وهي منطقة يعني غرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والاحتلال وسع المنطقة الصفراء. الناس تفاجأوا بوجود كتل إسمنتية لونها أصفر قريبة من منازلهم، وبالتالي يعني شهدت هذه المنطقة حركة نزوح جديدة للأسف لسكان هذه المنطقة، ويعني عملية النزوح تحمل بين طياتها الكثير من الألم والخوف والتيه في كثير من الأحيان، لأنه الناس لا تملك أماكن جديدة للتوجه إليها، وبالتالي تترك كل ما تملك. ويعني أحيانا الناس بيكون عندهم إحساس لن يعودوا إلى هذه المناطق في القريب المنظور، لأن الاحتلال فعلا يحاول تنفيذ تهديده بالاستيلاء على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وضغط الناس في مساحة تقل عن 30% وهي المناطق الغربية لقطاع غزة. لذلك المشهد الميداني للأسف سامر معقد، يعني قصف هنا وهناك، ارتقاء شهداء، وأيضا سيطرت الاحتلال على مساحات جديدة من قطاع غزة وضغط الناس أكثر للمناطق الغربية لقطاع غزة.
0: في ظل هذا الوضع اللي احنا بنحكي عنه أخي لؤي، الأوضاع المعيشية من سيء إلى أسوأ.
1: صحيح، يعني يتحدث أنه كان في بيان للإعلام الحكومي تحدث عن حوالي مضي 245 يوم على وقف إطلاق النار، يعني إضافة إلى أعداد الشهداء اللي بتصاعد وأعداد الجرحى اللي بتصاعد، تحدث التقرير عن أعداد الشاحنات اللي بتفوت لقطاع غزة، وهذا مؤشر لمدى جودة الحياة في قطاع غزة. عندما يتحدث الإعلام الحكومي عن دخول حوالي 52,700 شاحنة خلال فترة وقف إطلاق النار من أصل 147 ألف شاحنة كان مفروض تفوت لقطاع غزة، وبالتالي ما يدخل قطاع غزة هو لا يتجاوز 36% مما تم الاتفاق عليه، يعني تقريبا ثلث احتياج قطاع غزة. وبالتالي عندما نتحدث عن عجز بحوالي ثلثين، لك أن تتصور أن كل مناحي الحياة في قطاع غزة تسير بالحد الأدنى، يعني على الكفاف الكفاف بالنسبة لأهالي قطاع غزة، لأن هذه الشاحنات هي تحمل دائما كل ما يحتاجه لأهالي قطاع غزة، سواء بالتالي نتحدث عن عجز ثلثين في الغذاء، في المستلزمات الطبية، في المستلزمات الصحية والنظافة، في حتى مرأة يعني ما يحتاجه الناس للإيواء وغير ذلك. وبالتالي هناك عجز كبير جدا في كل شيء في قطاع غزة. فبالتالي أيضا تحدث التقرير عن أنه الاحتلال سمح خلال فترة وقف اطلاق النار بمغادرة 6845 مريض وجريح غادروا قطاع غزة من خلال معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج، من أصل 19600 كان مفترض يغادروا وفق الاتفاق اللي هو بتحدث عن حوالي 150 مريض يوميا. يعني كان فعليا لو أن الاحتلال التزم بوقف إطلاق النار واتفاق وقف إطلاق النار، كان فعليا أكثر من 95% من أصحاب التحويلات الطبية كانوا غادروا قطاع غزة لتلقي العلاج. ولكن بسبب يعني إغلاقات الاحتلال المستمرة والتنغيص على أهالي قطاع غزة، لم يخرج إلا حوالي 35% من يملكون التحويلات الطبية، ويبقى حوالي أكثر من يعني 15,000 مريض بانتظار السماح لهم الخروج. وطبعا إحنا بنحكي عن ناس يعني بيحتاجوا للعلاج الفوري، يعني كل ساعة تأخير في الخروج من قطاع غزة قد تكلفه حياته. وبالتالي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت صعبة جدا في القطاع. أيضا سامر، كان قبل يومين كان اليوم العالمي للتبرع بالدم في قطاع غزة. الصحة قالت أنه حوالي 87% من مستهلكات الطب المخبري في قطاع غزة رصيدها صفر، وبنوك الدم يعني تقريباً لا توجد يعني لديها أي مخزون في قطاع غزة. والمشكلة الأكبر اللي بتواجه يعني بنوك الدم في غزة أنه اليوم لا يوجد في قطاع غزة شخص واحد قادر على التبرع بالدم، لأنه فعليا أغلب الناس في قطاع غزة بيعانوا من سوء تغذية، بيعانوا من فقر دم، بيعانوا من أمراض كثيرة. وبالتالي موضوع بنوك الدم ونقص يعني المستهلكات للطب المخبري في القطاع أثر كبيرا على مثل هذه يعني الطرق من العلاج والتبرع بالدم وما إلى ذلك. لذلك دائما نتحدث أنه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة جدا، ما زالت الاحتلال بين الفينة والأخرى بيدخل كميات من الشاحنات لكن أقل من العدد المحدود. بالتالي الناس في قطاع غزة ما زالت تعاني من سوء التغذية، من عدم وجود احتياجاتها الكافية. حتى المنظفات اليوم سامر للأسف في قطاع غزة محدودة جدا، يعني أنت اليوم للأسف في كثير من الشغلات اللي بتكون خاصة للناس مش متوفرة في الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة، الاحتلال بيمنع دخولها بين الفينة والأخرى. وبالتالي مثلا بتلاقي الصابون ارتفع سعره لأنه شح في السوق، وهذا طبعا في ظل الحرارة المرتفعة وظل يعني أكوام القمامة للأسف الموجودة في قطاع غزة، والصرف الصحي أحيانا كثير يطفح على السطح. نتحدث عن أمراض يعني غير أنه الوضع الإنساني صعب، كان أيضا الوضع الصحي ونظافة الناس في قطاع غزة مهددة بين الفينة الأخرى بسبب إجراءات الاحتلال.
0: في ظل هذا الظرف إحنا بنحكي عن اتفاق سياسي ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة. إسرائيل غاضبة جدا من الاتفاق، لكن برجع بقول على ما يبدو غزة كانت خارج كل الحسابات.
1: صحيح، رغم انه في كان تصريح ايراني قبل يعني بالامس قراته بانه الاتفاق يشمل جميع الجبهات، لم يتحدث بشكل يعني مباشر عن قطاع غزة، ولكن تحدث بانه الهدوء يجب ان يكون على جميع الجبهات، وبالتالي قد يفهم ما بين السطور انه غزة قد تكون مشمولة. لكن بوضوح ان تكون غزة مشمولة لا يوجد تصريح واحد يؤكد انه قطاع غزة ضمن الاتفاق. لكن بشكل عام أهالي قطاع غزة أي شيء يسيء الاحتلال فهم مبسوطين عليه، حتى ولم يشمل ذلك قطاع غزة. يعني مجرد التصريحات اللي بتصدر من الاحتلال أهالي قطاع غزة مبسوطين على هذا الأمر، لأنه فعليا يعني أدوات المقاومة اليوم في قطاع غزة يعني متراجعة بشكل كبير. فبالتالي عندما يشهدوا تصريحات نتنياهو بن كفير وسموتريتش وحتى المعارضة الإسرائيلية بأنه ما جرى صفعة للاحتلال، فبالتالي هذا أثلج صدور أهالي قطاع غزة. سامر كمان للأسف أنه أهالي قطاع غزة يدركوا تماما أنه حتى كانت لو غزة مشمولة تماما في الاتفاق، هم يدركوا بأن الاحتلال يعني لا أحد يستطيع تكبيل أيديه في قطاع غزة. يعني الجرائم ستستمر حتى لو كانت غزة مشمولة في الاتفاق، لأنه فعليا يعني هي الساحة الأقرب للاحتلال وهي الساحة الأضعف بالنسبة للاحتلال. ويعني للأسف قطاع غزة خلال 3 سنوات لا توجد بواكي لها ولا توجد مدافعين لها، وبالتالي يعني بعض الآراء في قطاع غزة بيقول لك أنه حتى لو شملت في الاتفاق الاحتلال لن يقيد نفسه باتجاه قطاع غزة. الناس بتقبل أنه أكثر أن تثمر ما جرى في القاهرة خلال الأيام الماضية من يعني ورقة الوسطاء وتقديم يعني الفصائل ردود على مقترح ميلادونوف، أنه تبدأ هذه يعني الاجتماعات واللقاءات وردود المقاومة أن تؤتي ثمارها على الأرض في قطاع غزة. يعني بيعولوا على اجتماع الفصائل في القاهرة قبل أيام أكثر مما يعول ما جرى بين إيران وأمريكا، ولكن حتى اللحظة أهالي قطاع غزة قلناها سابقا ونعيدها، ما سالت أجواء الحرب يعيشها أهالي قطاع غزة كاملة دون نقصان. فقط أعداد الشهداء اليومي هو الذي تراجع، ما عدا ذلك كل تفاصيل الحرب أهالي قطاع غزة بيعيشوه بشكل يومي للأسف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، عملنا بالله كبير أن تكون الأمور أحسن بإذن الله في الأيام القادمة. الله يسعد صباحك لؤي، شكرا شكرا دائما لكل هاي المداخلات.
1: حياكم الله.
0: حياتي، أهلا لؤي. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: قرار. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأن راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا بس ما نسوا. الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وكان الحمص، كان الفلافل، كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الساعة الآن 9 صباحا.
1: اشتاق لعيونك

0: هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
2: بندورة حمراء صلبة.
1: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، صباح الخير أكيد لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه.

كمان مستمعينا الكرام، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية مع إشراقة هذا العام الجميل والجديد. إن شاء الله نسأل الله دائما أن يكون عام مليء بالخير، عام مليء بالبركة بالطمأنينة، عام مليء بهدات البال. إن شاء الله عام بيحمل في ثناياه الخير كله لبلادنا. عام بتمنى إنكم إحنا وإنتوا كمان تحققوا كل حلم تحلموا فيه، تقدروا تسعوا لكل خطوة، يعني إلكم فترة عم بتحاولوا إنكم توصلوا لها. بتمنى لكم دايما النجاح والسعادة، إن شاء الله دايما قلوبكم تكون هيك مفعمة بالأمل. ربنا يرزق لكم ويرزقنا كمان الأشخاص اللي بيدعونا دعوات صادقة. هذا العام أمانينا إن شاء الله تكون إنه يكون عام مليان خير ورحمة على شعبنا الفلسطيني والشعوب المضطهدة تحديدا. مع إشراقة هذا العام أو العام القادم يعني، وإشراقة عام جديد، مثل ما بيقولوها دايما اتفائلوا بالخير، ودائما إحنا بنقول بمشوارنا الصباحي بيوم الابتسام الجميل سر الوجه الجميل. وبهذا اليوم بدي أبعت صباح لكل الناس اللي بيغتربة، إن شاء الله توصلوا بالسلامة، وإن شاء الله تقدروا تلاقوا حجز وتقدروا توصلوا عند أهاليكم بغض النظر عن مشكلة الجسر والمرمطة يعني الصراحة والتعب بهذا اليوم. بس مش بيقولوها إنه يوم السفر يوم أو يوم الطحان يوم مثل ما بيحكوها. صباح الخير لإلكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بكل أنحاء العالم، وين ما كنتوا بتسمعونا ببلادنا بشوارعنا بمخيماتنا بقرانا بمحافظاتنا. صباح الخير لكل حدا دائما بيسعى وراء رزقته بالحلال، لكل مريض ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. صباح الخير لجرحانا، صباح الخير لأسرانا، وصباح الخير لعائلات الشهداء وعائلات الجرحى وكمان عائلات الأسرى. صباح الخير لهالبلد، شو بدنا نصبح ما منلحق نصبح عليها، بس صباح الخير لكل شبر ببلادنا.

كمان بهذا اليوم في ناس يعني فقدت أحبة، لهيك إحنا براديو حياة نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى آل الأثير الكرام بوفاة المرحوم عدنان خليل الأثير أبو علاء، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله ومحبيه، وإن لله وإنا إليه راجعون. أحيانا الحياة بتفاجئنا بالصدمات، بس إن شاء الله نكون قادرين يعني نكمل بعد فقداننا للأحبة. أما اليوم يعني موضوعنا جدا مهم وصريحة، وأنا نقلته عن زميلنا سامر خويرة. زميلنا سامر كان كاتب بوست بيقول فيه يعني يا ناس ما بتسمعوا أولادكم شو بيحكوا بالشوارع، يعني كيف بينادوا على بعض، ما بتسمعوا ابن يعني ابنك هو عم بيستخدم ألفاظ نابية مثل ما بيقولوها، شتائم مسبات، ويعني على الأم على الأخت على الإخوة، يعني بكل بساطة ما بتسمعوا هاي المسبات، ما بتسمعوا هاي الألفاظ. والمصيبة إنه في بعض الأهالي يعني كيف بيضحكوا، يعني بتسمع ابنك بسب تقعد تضحك، لا سب على عمه، لا مش عارف إيش على عمه. طب ليه هلأ هاي الظاهرة؟ أنا بدي أسميها ظاهرة لأنه فعليا كتير إحنا عم نسمعها. مين مسؤول عنها؟ مين يعني مين المسؤول الأساسي عن هاي الظاهرة؟ وبرأيكم شو ممكن يكون في عنا يعني حلول لإلها؟ عبادة بيقول يا ميت أهلا وسهلا، نورتي نغوم، الله يرضى عليك، منورين بوجودك يا عبادة، صباح الورد وصباح الخير لكل أسرة راديو حياة الكرام، على كل المستمعين بتمنى لنا صباح مليء بالخير، وأنا كمان بتمنى لك صباح مليء بالخير والتفاؤل. إن شاء الله يومكم يكون جميل كجمال قلوبكم، وهيك مع فنجان القهوة وكلمة طيبة وابتسامة صادقة كفيلة بأنه تجعل هذا الصباح أجمل. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل عام وإنتي بألف خير. وأم العبد أسعد الله صباحكم بالسعادة والبركة، وكل عام وإنتي بألف خير، إن شاء الله دايما يعم السلام. أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والبركة من يوسف. والله يا أنغام هاد وجعنا كمغتربين، بقولي الجسر بالنسبة لإلنا وجع كبير، ذل وإهانة واستغلال، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بعرف قديش هو الموضوع صعب يا يوسف، وأحيانا بتكون الواحد ما بده ينزل بس يعني تحت راس الجسر، بس شو بدنا نعمل، ما بقدر أقول غير إنه للأسف هاي حياتنا. صباح الخير أبو علي. عبود كمان يسعد صباحكم. صفاء ترتير يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، كل عام وإنتوا بألف خير جميعا. بتقول لي أم العبد إحنا اليوم عم نطرح موضوع رائع ومفيد يعني للكل، الله يجعل كل أيامكم هنا وسعادة وهدات. بال من تمارا، بدي أحاول أخلص المعايدات. حلمة تيتي صباح الورد، إيش بدك يا عبادة من عيون التنتين. وفاء صباحكم فرح وسعادة يا رب. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، وكل عام وإنتوا بألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية، صباح الورد يا رافع، أحلى وسهلا فيك. باغتنا اليوم عنا رجل مجهول على الهندسة ما رح

0: سيبوه انا عايزه.
1: هيثم الله يسعد صباحك يا انغام. صباح الورد يا هيثم. صباح الخير لراديو حياة وكل مستمعي راديو حياة، كل عام وانتم بألف خير. ربنا ان شاء الله يجعلها هالسنة كلها خير وسلام وامان يا رب، وربنا يهونها على كل الناس. اللهم امين يا هيثم. وفاء ربنا يجعله عام خير وبركة وامن وامان على بلادنا يا رب. يعني كل الأبواب فيها رحمة تكون مفتوحة لإلنا يا رب، تكتب لنا يعني التوفيق والسداد والنجاح. كل عام وأنتم بألف خير وصباحكم فرح وهنا وسعادة. عنا أسماء، يا أسماء، أسماء زيد يسعد صباحك نغوم. خليهم يحكوا لنا عن تعليق امتحان الدين اللي معلق من الصبح والتوتر مليان. ما هو محاكاة، خلينا نجرب نعطيهم فرصة يا أسماء. اليوم محاكاة للامتحان اللي رح يكون بشهر 7، خلينا نطول بالنا برضو. صباح الخير.
2: صباح الخير أختي أنغام.
1: صباح النور.
2: كيف صبحت؟ إن شاء الله أمكم طيبة.
1: الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله.
2: بالنسبة لموضوع، موضوع صعب جدا.
1: آها.
2: موضوع صعب جدا.
1: وبتحسك شوي حساس الصراحة الموضوع.
2: يا بي.
1: يلا خلينا نشوف شو رأيك.
2: باللغة العامية ولدي هو بسبسب أو بنته هو بتسب. كنا زمان لسه نحكي كلمة صغيرة قدام أبوي أمي.
1: طبعاً.
2: الكل بيتحمل مسؤولية، الأب والأم والبيت والمدرسة والجامعة والشارع، الكل بيتحمل مسؤولية. كان زمان مع احترامي للتربية والتعليم، كان التربية والتعليم كان الأستاذ اللي هيته بالمدرسة.
1: طبعاً.
2: الأستاذ يعني الله رحمه فيه، أستاذ فتح الظلال
1: الله يرحمه ويغفر له،
2: لما كان يرمش بعيونه المدرسة كلها تنتعب منه. ما حصلنا معلمين هلا ما بشي، لأن الأستاذ ما بقدر يضرب.
1: والله معك حق.
2: هذيك مرة قطعت عن ابني بالمدرسة.
1: ايوه.
2: المدرسة ما حصلنا، المدرسة منيحة. خان صعب الأستاذ يسيطر على ولاد.
1: لا حول ولا
2: قوة. صعب جدا. الله يعين أساسي يا ربي، يكون معنا الجيل.
1: آمين.
2: الجيل بايظ، ما حصلنا يعني الجيل بايظ. جيل الجوالات. بين الجوالات.
1: بعين الله، بعين
2: شو بعين الله. ان شاء الله اليوم امتحانات التربيه الاسلاميه هي البيت الحمد لله. هي
1: انا عم بشوف من وزاره التربيه بيقولوا انه الوزاره بتعتذر لجميع طلاب التوجيه اليوم بسبب انه شكله يعني في عطل بتطبيق
2: ال الله يظبط. مش ظبط بالضبط، هي بيجي ظابط
1: مش ظابط. ما هي اعتذرت التربيه، على الاغلب ممكن يقدموه ب 18/6 الامتحان. بس في حال
2: مش ولا مصيبه من غام يا تقول يعني والله غير بعيد.
1: بعين.
2: يلا سلامات للجميع، يعطيكم العافيه.
1: يا هلا هلا بعين. خلينا نشوف طبعا يعني احنا مدى فعليا الموضوع، اذا بزبط يكون معنا الاستاذ صادق الخضور بعد شوي نتاكد من المعلومه. فيش مشكله، بس يعني حنحاول معه. يوسف صباح الورد. يوسف عبادة بده يانا ندعي له كلنا انه ينجح بالتئوريا. ان شاء الله تنجح يا رب يا يوسف، ربنا يوفقك. عفوا عبادة، يوسف بسوق، عبادة ما بسوق، ركز. يوسف بيقول للأسف الأهل المسؤول الأول والأخير عن ابنهم وأخلاقه، لأنه لازم يتابعوه ويتابعوا أصدقائه. يعني لازم تعرف مين أصحاب ابنك. إذا صاحب أولادك، أصحاب أولادك كانوا محترمين خلقين، أولادك رح يكونوا بالمثل. علشان هيك ضروري جدا نحافظ على نظافة ألسنتنا مثل ما بيقولوها، وين؟ في بيوتنا أولا وقدام أولادنا، لأنهم يعني هم مرآة لإلنا. لازم إحنا كمان يعني نراقب مين ابننا بصاحب، مع مين ابني بيمشي، لأنه جد الوضع كتير سيء. أطفال بستغفر الله العظيم يعني بتكفر، بتحكي ألفاظ الواحد بستحي يقولها الصراحة، خادشة بكل مكان. وهاي للأسف، لهيك أنا قلت إنها ظاهرة مجتمعية. هاي ظاهرة مجتمعية صارت. إحنا أكثر شعب بحاجة للأخلاق، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بيقول عن حاله 13 سنة بالإمارات، بعمره ما سمع يعني مسبات الدين، أو إنه يعني استغفر الله العظيم. ليه؟ يعني حتى ما سمع ألفاظ نابية. وكمان هون بالإمارات بيقولنا القوانين جدا صارمة بهذا الخصوص، في سجن بيوصل لثلاث سنوات في حال أحد الأشخاص يعني قام بشتم الذات الإلهية. ربنا يهدي لشعبنا ويكون إن شاء الله قدوة بالأخلاق والأدب. أريج صباح الفل لك أنغام، لجميع المستمعين. عام هجري مليء بالخير. أم عمار المصري صباح وفل وياسمين. خلينا نركز أكثر مستمعين، عن جد حابب كتير يعني نناقش هذا الموضوع بكل معنى الكلمة. في أولاد يعني بيستخدموا ألفاظ نابية مش لازم الواحد يحكيها، شتم للذات الإلهية، بمسباتها على الأم والأخت بكل مكان. الأهالي شو دوركم؟ يعني أنت ما بتشوف ابنك، ما بتسمع ابنك شو بيحكي، وأنا سميتها ظاهرة، وبدنا نحاول نلاقي حل عن يعني لهاي الظاهرة ونشوف شو المسؤول عنها. هديل بتقول صباح الخير لطاقم راديو حياة، كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وبنوتك لبنت أخوها زين يعني بألف خير. أريش بتقولي للأسف هاي الظاهرة سببها الأهل، الأولاد لولا إنهم بسمعوا الحكي من أهلهم كان ما بيقدروا يستخدموا هاي الألفاظ. هل لحاله الأهل مسؤول؟ طب أنا مش ممكن يعني بالبيت أكون كتير منتبهة لكلامي، بس لما ينزل ابني مثلا زي ما بيقولوها على الشارع يسمع صاحب السوبر ماركت شو عم بيقول، أنا ما بطلع المسؤولية من الأهالي، بس بفكر يعني. أو للأسف بيكون مصاحب حدا مثلا أهله بيستخدموا هاي الألفاظ فهو بيقوم بينقلها. وعد المصري ربنا يصبحكم بأنوار النبي، ويسع صباحكم من باهر الشيب. عط الله احكوا عن امتحان الديني اللي حكوا انه رح يكون تجريب اليوم، لحد الان الطلاب ما جربوا يفتحوا، على ما يبدو في خلل من التطبيق. مرة تانية رح نحاول نوصل لوزارة التربية اذا رح يكون معنا الاستاذ صادق الخضوري. عط الله ام العبد مع الاسف الشديد مصدرها من الاهل. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ما تنسوا كمان انه اليوم الامتحان تجريبي، فما تتوتروا، امتحان تجريبي بنشوف شو الخلل. صباح الخير.
0: السلام عليكم. صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اول شيء كل عام وانت بخير، وكل عام
1: وانت بألف خير،
0: اهل غزة بخير ان شاء الله رب العالمين. نستجر كل يوم من مكان لمكان وبنزحوا وما بعد الضيق الا الفرج
1: بإذن الله.
0: نحكي لهم كلمة ان الرسول هاجر من كتر الأذى اللي تعرض له من أهل مكة، بالآخر رجع رافع الراس بعزة وكرامة، وإن شاء الله إحنا بنرجع بعزة وكرامة.
1: نعم إن شاء الله واحد. يا رب.
0: ثاني إشي قبل ما نعاتب الأطفال نعاتب الكبار. أنا ابن شارع قاعد بالشارع ببيع، يعني بعرف شو اللي بصير. قبل ما نعاتب الصغار نعاتب الكبار. اللي الأب بسب ابنه، أقسم بالله بسب أمه ابنه، واحد ومرته ماشيين بسبوا بعض، وين مين يعني مين دلوقت هذا الحكي؟ مش الأطفال؟
1: أكيد يعني والله أكيد.
0: الأب أقسم بالله الأب بسب على ابنه. أنا بسمع كثير شغلات للأسف الشديد. إذا الأب بيعمل هيك كيف الأطفال؟
1: مظبوط.
0: وبعدين يعني أنت لما ابنك بضل نص الليالي مش عارف وين راح وين إجا مع مين بيمشي. مضبوط ولا لا؟
1: طبعا طبعا.
0: يعني والله لما انا بروح مرة هيك روحت على شغلة، روحت باب يعني الساعة تنتهي، روحت السراري لقيت الولاد اطفال صغار قاعدين لباب الدكان حاطين المعسل. شو بيعملوا هدول؟ الساعة تنتين الساعة ثلاثة بالليل
1: وين اهلهم؟ طب ما فيش حدا يسأل عنهم. بالزبط بالزبط بالزبط.
0: يعني صراحة بحط اللوم على الاب والام زي ما بتعلموا أولادكم زي ما بتزرعوا بتحصدوا. بصراحة يعني
1: أكيد.
0: والتربية الثانية لازم يكون إلها دور. التربية كنا ناخد يعني حصة تربية، يعني اسمها تربية مش تربية وتعليم، لازم يربوا الثانيين. يلاحظوا أقسم بالله إذا الواحد أخطأ الله يرحم الأستاذ فتح الدلال زي ما حكى
1: الله يرحمه ويغفر له.
0: إذا حد أذنب يا ويل ويل، يروح يجيب روح روح يجيب أبوه
1: الله يرحمه.
0: اليوم بسبوا الأستاذ وبسبوا العالم وبسبوا، إذا الأستاذ قال له أسكت بروح بجيب له أبوه. طب ليه ليه؟
1: مزبوط.
0: يعني إذا الأستاذ بصح خطأ ابنك ترد على ابنك؟ مزبوط ولا لا؟
1: مزبوط طبعا. بيقوي
0: راسه وبرفع راسه أبوه. لا اكسر راسه قدام، يعني بتيجي تضربه يعني فهموه إن هذا الإشي غلط.
1: صح.
0: يعني لما ولد بيهتك بعرض ولد أمه شو
1: لطيف.
0: يعني ما صغير يعني مش عارف، وببقى أبوه يضحك له شو ولد صغير ما هو.
1: نعم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء الله رب العالمين إن هاي يعني الشغلة من إيمة من راس الأطفال نفهمهم من وعيهم قد ما نقدر. والله أنا بروح برا بسمع برا بلاقيش للمسبات، معظم المسبات في بتاع البلد بس الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل ويتابع أولاده ويتابع يعني أطفاله قد ما يقدر ويحاول يعمل قدامهم منيح ما يكبش عليهم.
1: أكيد هذا هو اللي بنحاول نوصله.
0: والله العظيم تشوفوا عليهم أقسم بالله بألفاظ نابية أنا بسمعهم، مش إني بدي أتبلع الناس لا والله. أي واحد بدنا نشاركه اسأليه اسألي قولي لهم الأب يعني بتلفظ بألفاظ نابية ابنه للأسف الشديد. شكرا لكم على هذا الموضوع المهم والله انه موضوع هذا النادر
1: طبعا كثير مهم الصراحه. اهلا اهلا اهلا. يعني مستمعينا الكرام فعليا احنا عم نناقش موضوع جدا مهم، يعني مش بس ما بدي اقعد اقول بالسنوات الاخيره وهذا الكلام، بس عن جد صارت ظاهره. يعني عم نسمع انه الاطفال صغار بالعمر بيستخدموا الفاظ

القاهرة، مين المسؤول عنها؟ أنا مين أحمل المسؤولية؟ وكمان عمنا أبو مصعب طرح موضوع جدا مهم، إنه الأهل كمان ملامين. أنت لما يعني بتتعامل مع زوجتك بطريقة غلط، وأنت أصلا يعني بالعامية بتسب على أولادك، فشو متوقع ابنك؟ يعني شو اللي بده يلقط منك ابنك؟ أبو علي بيقول اللي بيكون بيحكي بالشارع هيك بيكون بالأساس بالبيت في خلل طبعا من الأم والأب. العائلة بيقولنا إما إنه يعني تطلع منك إنسان جيد أو يعني كومي من العقد. محمد حنون بيقول صباح الخير، من المؤسف هالأيام مع بداية العطل الأب بالبيت الأم بالبيت الأولاد بالبيت، لا مخيمات صيفية ولا ملاعب ولا مكان بيذهب إلى الطلاب والطالبات، ومع انتشار الأجهزة بكل يد طالب ظهورهم بالشوارع واختلاطهم مع بعض البعض بتكون هاي التفاهات بينهم. بتمنى من الجميع أنه يتلافى الكلام الفاحش والبذيء، التربية والتعليم أخلاق، ويجب علينا جميعا مراقبة الأبناء. جاد حمدان يسعد صباحكم، صباح النور. صباح الخير من حنين حجازي، صباح الورد يا حنين، ربنا يصلح الحالة. للأسف فعلا الموضوع كتير منتشر، والفكرة ما بيخجلوا أنه بيحكوا بهاي الألفاظ على سمع الناس، خاصة إذا إناث. هاي الألفاظ بتخرج حسب البيئة وحسب الأصحاب. في دور على الأهل يعني بمراقبة أولادهم ومين بيصاحبوا، يوعوهم ينصحوهم، وللأسف أحيانا الأهل هم بيكونوا بدهم عجبني المصطلح، بدهم فرمتة قبل أولادهم. ربنا يبدل هالحال يا رب حتى تنصلح أحوال البلد. عبير مبروكي بتقول يسعد صباحكم وكل عام وانتم بألف خير. المشكلة إذا ذكر اسم والدته مثلا أو يعني أمه بتصير بسببها مجازر، أما إذا سب الأم والأخت شي عادي. ما هاي هي كمان المشكلة. إذا مستمعينا الكرام، إحنا اليوم عم نحكي ما عم بتشوفوا أولادكم، ما عم تسمعوا أولادكم كيف عم بيستخدموا ألفاظ نابية مسبات، هاي ظاهرة وكتير عم نسمعها ذكورا وإناثا، مين بتحمل هاي المسؤولية؟ أسعد الله صباحكم من أسامة، صباح الخير للمستمعين، بصبح على فايق مسلم بشار وجميع طاقم المحل. وتعليقه بيقول قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الأهل كمان إلهم دور كتير كبير بالموضوع. 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يلا يسعد صباحك يا غامة.
0: صباح النور يا عيد. اهلا.
1: صباح الخير لجميع المتابعين والمتابعات يا رب.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: أهلا والله وسهلا. يا انغام اللي بده ترباية مش الولاد بده ترباية، الاهل اللي بده ترباية، الاهل هي اللي بده ترباية مش الولاد.
0: مش الولد
1: شو بس الولد شو بسمع بيحكي وبنقول. انا هاي قاعدتي، بعدين هي في المغازين ينزل اشي شغل من البلد من تاع بياعات الخضرة كان بيجيبوا لك وعلي الطلاق بالثلاثة هاي علي كذا وكذا. طب لما بكون الأب مع الابن وبسمع هذا الكلام يا أنغام، كلمة الطلاق كلمة مش صغيرة أول شغلة، كلمة
0: طبعا.
1: كبيرة. يعني طلاق وكلمة طلاق ومشي ومشي ومشي ومشي، الولد بضل بذاكرته الكلام اللي سمعه من البلد والكلام اللي سمعه من الشارع. عشان هيك اللي بدهم في رباية الأهل، لأنه الولد الصغير لما بيغلط والأب والإن بتهت عليه بتعلم، ما دام ما هتوا عليه رح يضل يغلط ويغلط. نسمع وما نعرف ساكتين.

0: أنا قاعدتي ويسعد صباحك.
1: صباحك.
0: وصباح الخير لجميع اللي شاركوا، كلام أبو مصعب يعني كلام رائع، وكلام أخي حبيشة كلام رائع، وصباح الخير إلى رفعت شاهين، وللأخ الحج عماد النجار، والحجتين الغاليات اللي هن كبار بالإيمة والقدر، إم علاء ومحمد النابلسي. وصباح الخير للإذاعة المتعلقة إذاعة راضي حياة.
1: سعد صباحك، عيد أهلا أهلا أهلا أهلا. وفاء بتقول الطفل بتعلم مما يراه لا مما يقال لإله، لهيك لازم تكون أفعال الوالدين مطابقة لأقوالهم. تمارا بتقول متابعة ومراقبة الأطفال منذ الصغر هي مسؤولية الأهل، ما ننسى متابعة الطفل فترة ذهابه إلى المدرسة أو الروضة بالتواصل مع الطاقم التعليمي، ونكون على تواصل خلال فترة الدراسة والسؤال عن أصدقاء الأولاد، ما ننسى فترة ترويحته من المدرسة أي ساعة حتى نعرف ونكون على قد المسؤولية، ما ننسى العقاب وقت صدور أي خطأ من الولد حتى لا يعيدها هذا الخطأ، ونعرف أصدقائه يعني تربية وأخلاق، وما نجعل أو ما نخلي أغلب أوقات أولادنا بالشوارع، لأن الشارع فيه الصالح والطالح، فيه أشخاص ألفاظهم سوقية، فهون دور الأهل متابعة ابنهم بأنه ما نخلي طول النهار بالشارع، لأنه هالشي بيسبب أذى للطفل، بيغير سلوكه للأسوأ، ودور الأهل مهم بعد ما يعني بعدم التلفظ أمامهم بألفاظ مش كويسة. وضاح نابلسي بيقول يسعد صباحكم، الكل بيفكر أولاده ملائكة، أولاده ما بيغلطوا. بس الخليلي يسعد صباحكم. أبو علي بيقول ليس عبثا أن تكون كلمة التربية قبل التعليم. أما مجد بيقول أو بتقول أنه أول سبب هو رفع الصوت داخل البيت، يعني الأم بتصرخ، الأب بتسب، والأبناء أصواتهم عالية، على الكل بصير في صوت. نصيحة من الصغر، ما ترفع صوتك على أبنائك وما تسمح بالصوت العالي بالبيت. هل بتشوفوا أنه يعني الصوت العالي يعني عدم اللباقة بالكلام هو السبب؟ مين المسؤول عن هاي الظاهرة؟ كمان تمارا بتقول بتلاحظ في متعلمين بس للأسف بدون أخلاق وتعاملهم وأسلوبهم صفر، عشان هيك التربية قبل التعليم. صباح الخير، أهلا وسهلا. يوسف بيقول والله في ناس بتكون تسب قدام أمهاتهم وخواتهم وخواتهم الإناث وعادي كأنه ما في شيء. بعدين زي ما حكت الأخت عبير، قال بيعصب إذا عرف اسم أمه، بس بيسبوا أمهاتهم بأمهات بعض بالمزح عادي، وبالمخيمات بيسبوا الأخت عادي، أما الأم إيه؟ أما الأم والمدينة العكس، والله إشي بخزي. الله يصلح حالنا وحال أبنائنا، مشكل الموضوع حساس. يوسف هو كلامه من واقع الحياة ما بين يعني الشباب واختلاطه بكل فئات المجتمع لما كان بنابلس. أول شيء نقول يعني إحنا تحياتنا للكل واحترامنا للجميع، الخلل موجود وين ما كان، سواء كنا شو بدي أقول هون ولا برا، ترباية الأخلاق. فالموضوع خليني أقول يعني مش ابن كذا أو ابن لا، هو أنت شو مربي ابنك، بس أنت شو مربي ابنك. بس أنا كمان عندي سؤال، هل فقط موضوع يعني السب وإنه أنا التلفظ بالألفاظ النابية، هل فقط له علاقة بالأهل ولا كمان في شغلات بيلقطها الشارع، ولا من الأساس هو دور الأهل بالموضوع؟ ويقام صباح الورد، يسع صباحك نغوم، صباح الخير لراديو حياة. والله هذا الجيل لو في ترباية داخل البيت بيطلع على المدرسة، على محل الألعاب، على السوق، إلا يسمع يعني إلا يلقط من الناس اللي حواليه. ربنا يعين هالجيل ويصلح هالحال. هذا هو السؤال، هل فقط الترباية ولا في شغلات كمان للأسف الولد بيلقطها من الشارع؟ ما هو أنا كمان إذا ما بدي ابني يلقط هاي الكلمة مثلا، شو بدي أعمل أنا داخل البيت؟ 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك.
1: يا صباح النور.
0: الله يرضى عليكي.
1: الله يسعدك.
0: ويستر عليكي ويخليكي وصبحك وربحك ويعدمك كل أعاديكي وخلي كل اللي بحبوكي. صباح الخير لراديو حياة وطائم حياة وجميع من بيحكي براديو حياة، ويصبح اللي نشأ راديو حياة.
1: تسلمي يا حجي، الله يسعد صباحك.
0: أنا ما بدي أحكي، بس كلمتين بدي أحكي.
1: تفضلي.
2: قبل العيد لما حطوا على الغنانة اطلبوا طلبت من الست أميرة تحط لنا يا ليلة العيد أنستينا. حاضر وكمل حاضر بيجي. امبارح كله اللي هذا ويفتح الخط يرد يسكر علي امبارح الليلة ما نمتش.
1: ليش يا لطيف ما نمتيش؟
2: لأنه حط إذا عبالي الله يخلي اللي إليك واللي للناس كلها ويصبحهم الناس اللي مناح وهدي بالنا وبالهون وبال أمة محمد المسلمين بجاه رب العالمين. بدي تحط اللي يا غايبين قلبي بهواكم طيب فريد الأطرش.
1: خلص حاضر.
2: اسمعي لا لا انا ما بدي هلا ما بدي
1: ما بدك اياها هلا. طيب
2: ولا هلا ولا بعدين ولا بكره ولا بعده ولا شيء ما بدي.
1: ما بدك يا حجي
2: ما دون اللهم صل ويفتح الخط وقاله وقاله يرد يسكر يرد يسكر يعني وهذا تقول له تاخرت عليك حقك علي هذا هيك هذا هيك. طب ما انت سمعت اني واسمعه ويرن ويجي علي صوته وهي تحكي وهذا بعدين قلت الله يحرق امي على ابي ان رديت اتصلت وسالت.
1: طب خليني احكي اسمعي انت يعني امتك كبيره عنا وبيكون مش قصدها لانها هي اصلا بتكون قاعده لحالها يعني ما معها كمان حدا يرد على التليفونات.
2: لا اسمعي يجي صوتها لما يفتح ما لا هو انا اول مره بحكي يا ست انغام.
1: ما هو انا مثلا لما بتحكي معي بتكون ما بيكون معي حدا على الـ على الـ يرد على التليفون فهي يمكن ما كانت تلحق. خلص غلطه الشاطر بألف ولو يا حجة
2: الله يسلمك والله امبارح وخلص جاء خلص اجى على بالي اللي الي الغايبين وهيك ما بعرف انا
1: خلص اكيد
2: مع انه انا مش قصيرة باع بجيب هذا بس هيك لكم هذا فلان تقول له حقك علي وهذا
1: حق مش مقصودة يا حجة
2: ليش شك بعدين يرد اقول بدك اجي يرد يعطيني مشغول بعدين اقول له خلص سيبك يا بنت الحلال بلا مطقرة وبلا قلة عائل لما هيك انا قلت لك
1: لا سلامة قيمتك يا
2: الله يسلمك وكيف انا بقول لك انك نوارة
1: حبيبة قلبي
2: وانت بتبقي قاعدة ما بكذب عليكي فاهمة عن جد
1: وتكون
2: يعني وتكون الست أميرة سامعتني وأنا بقول لك نوارة
1: أنا وأميرة
2: نوارة
1: واحد
2: الراديو والهذا ما بكذب عليكي بحكي أنا حقيقي
1: حبيبتي أنا وأميرة واحد ولا يهمك يا حبيبتي
2: ما هي الثانية بنت جبلي بنت دارنا بنت إحجار هذا جيران الحجر والأرض والصبر وكل إشي إحنا وياهم
1: الله يديم عليك الصحة وهلا احنا بنسمعك الاغنية
2: الله يرضى عليك صباحك الله صباحك
1: اهلا وسهلا
2: انا بس هيك ما بدي الله يصبح كل من واحد جاب سيرتي بالخير وهداتي
1: الله يسعد صباحك
2: واللي بيجيب سيرتي بالعاطل الله يسامحه
1: من الله الله ادرك كبير يا حجة هلا اهلا وسهلا فيك صباح الخير طبعا يعني خلص بتصير يا منصور صباح الورد يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين والله الترباي كتير صعبة ام طارق بتقول لي هالأيام تحديدا لأنه عن جد إحنا بنتعب بالدار بس أحيانا حتى من المدرسة بالقطو ما هاي هي المشكلة مين المسؤول عن هاي الظاهرة صباح الورد ليوسف وأبو علي أنا وضحت يا أبو علي الموضوع وقلت أصلا قبل ما يعني تم الرد هذا مش خلاف كلنا أولاد تسعة وكلنا أولاد بلد هو ما يعني لم يقصد بالمعنى الحرفي كل مكان فيه الخير وكل مكان فيه استخدم هذا المصطلحات الشر وكل في وكل مكان فيه الإنسان الصالح والإنسان الطالح سواء كنا بالقرى يعني عايشين بالقرى أو سواء كنا عايشين بالمدن أو طبعا كل الاحترام له وتحياتنا الكبيرة لكل أهلنا بالمخيمات على اختلافها وين مكان فيه الإنسان الصالح وين مكان فيه الإنسان الطالح وسواء كنا عايشين بدبي ولا كنا عايشين بالسعودية ولا كنا عايشين بأوروبا ولا كنا عايشين وين بمصر مبارح 1-1 مع بلجيكا يوسف انقذني إذا بلشت عيك بالمونديال فكنا أولاد تسعة يا جماعة فصباح الورد اللي مربى مربى وين مكان وين مكان عايش اللي مربى مربى صباح الوردات على 2379-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة هيثم والله يا خيتي يا أنغام، مرات بنكون مرئين بالشارع لما بنسمع هيك الأولاد بيحكي، يعني كشباب بيستحوا، يعني ألفاظ مش عارف كيف الواحد يوصفها، وبنفس الوقت بقولي مش الحق عليهم، الحق على اللي بربوهم، منشان هيك مش متابعين أولادهم. يعني أنت عن جد مش سامع ابنك شو بيقول؟ يعني هو بيقول إنه أحيانا الواحد بيعجز، يعني بيعجز لسانه شو بيحكي. يعني الولد بيكون عمره 9 سنين 10 سنين 11 سنة، والله إشي بوجع القلب. طب شو نعمل برأيكم؟ ما هو الحل يا جماعة؟ صباح الخيرات. شفتوا يعني الحجة لها مكان، يعني منصور بيقول حقك علينا يا حجة مكرم، أكيد مش مقصودة، أكيد يعني أكيد ربنا يقويها ويعطيها الصحة، وهي بركتنا الحجة، هي بتعرف معزتها عنا. عبير طبعا هي الخير والبركة. يوسف بيقول أنا ابن بلد، تقلقش يا يوسف موضوعك جاهز، بس رح أقرأ التعليق. بيقول هو ابن بلد عشان ما ينفهم قصد إنه هو ابن بلد. يا جماعة طبعا ابن بلد، ولا من وين؟ ما بيحكي يعني كلام من رأسه، هو بيحكي من واقعنا منشان نعرف نلاقي حلول لهاي الظواهر السيئة. ما بيعمم، احترامه للمخيمات والقرى والمدن، وكلنا إخوان وأهل وكلنا أولاد 9. هلا في ناس انولدوا 8 شهور 7 شهور، بس الأغلبية أولاد 9، فصباح الورد. كمان إذا مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم، إحنا عم نشوف أو بلاش، إحنا ما بتسمع أولادكم شو عم بيحكوا بالشارع؟ ما بتسمعوا كيف بينادوا على بعض بالشوارع؟ شتائم، ألفاظ نابية، مسبات ما أنزل بها من سلطان على الأم والأخت، شو بعرفني، على الأب على الأخ. المصيبة أحيانا بيجي الولد بسب هاي المسبة قدام أبوه، أبوه بصير يضحك له. شو الحل مع هيك ظاهرة؟ ويعني مين المسؤول عنها؟ ناخذ اتصال. صباح الخير. يا صباح الخير. الصوت كتير بعيد، الصوت كتير بعيد.
0: برنامج أميرة يعني بيطلب الواحد أغنية قديمة، بتقول لك يعني الواحد ليش عملها يعني البرنامج هذا؟
1: طب بس معلش، بس معلش أفهم مرة تانية، صوتك كتير بعيد، ما له برنامج أميرة؟
0: برنامج الأغاني هذا أميرة. الواحد طلب أغنية قديمة بتقول لك أغاني كآبة، يعني بيصير هذا الحكي، يعني في هذا الحكي،
1: يعني هي ما بتكون قصدها بمعنى الكاء، هي بس من منطلق المزاح، يعني هي بتمزحكم مش أكتر ولا أقل.
0: لا
1: هي بيكون بيكون من طريقة المزاح يا عمي، ولو خلص شو حابب تسمع أنا بحط لك. الله يسعد صباحك يا جماعة. يعني الفكرة أنه ما بلاش هيك، يعني نفهم غلط كلنا، بس هي لما تكون مثلا تحكي لا أنه أغنية كئيبة على سبيل المثال، أو هاي الأغنية مثلا هلا مش وقتها، هي مش إنه ما بدها تحطها، بالنهاية هي عملت البرنامج لإلكم، بس هي بتكون إنه عم بتمازح المستمعين، مش إحنا دائما نحكي عن بعض عيلة ونتحمل بعض، هو من هذا المنطلق. طيب خليني أقول يوسف، قرأنا يوسف، علقت على يوسف اليوم. يوسف المهم مصر واحد وبلجيكا واحد، صح؟ عشان ما أكون جبت العيد، يعني عملنا مثال بالدول كمان. تمارا هم أو أولادها ما شاء الله شباب لليوم، كل الناس بتحلف بتربيتهم، عمر ولد ما صاحب ولد من الشارع، كانوا من المدرسة للبيت وهم كبروا بيشتغلوا، ما شاء الله تربيتهم بتعلي وبترفع الرأس، ومش هي اللي بتحكي، يعني الولد الإيجابي بيجيب لأهله الكلمة الإيجابية، والولد العاطل بيجيب لأهله المسبة. عمنا يا أبو علي، يعني والله ما هي مقصودة يا جماعة، برجع بقول هد النفوس، عام هجري جديد نفتتحه بالخير، كلنا أولاد 9. برجع بقول اللي مربى مربى وين مكان، وين مكان موجود، ولو كان حواليه شو بدي أحكي ناس سيئين، يعني أنا عشان بحب أكون كتير حذرة باستخدام المصطلح، ناس سيئين وهو مربى، فهو أكيد ما رح يأثر عليه هدول الناس. صباح الوردات على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عنا ظاهرة مجتمعية بدنا نحاول نلاقي لها حلول، وأنا قلت ظاهرة لأنها للأسف من تشري، للأسف هي من تشري. مين المسؤول عنها؟ مين اللي بيقدر يحلها؟ هل فقط الأهل، ولا من الأفضل نبلش نحط قوانين، ولا نشوف حالنا بالمدارس شو بنعمل؟ عبادة في وقت كمان، وفي كمان مشكلة كتير كبيرة، بيجي واحد بيسب على أخت التاني بصير بده يضربه، أما يكفر عادي بصير يضحك يعني عادي، يا جماعة الخير ربنا أعز أعز منا كلنا. صباح الورد يا عبادة، أهلا وسهلا فيك.
3: يا أحمد الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد مين بصبح علينا من الاردن؟ امير. اهلا يا امير. أميرة عفوية بالضبط، يعني أكثر حدا يمكن عفوي بالراديو أميرة. مرة تانية إحنا عيلة، يعني إحنا نتعامل مع بعض كعيلة، أو يعني أسرة مش يعني إن شاء الله دائما تضلها موجودة وتكون أكبر وأكبر. صباح الورد. أم كرم بتقول ليه ما يكون في عقاب للي بسب الشارع؟ هذا مهم، هذا اللي كنت عم بقول فيه قبل، بالأخص اللي بيشتم الذات الإلهية. إحنا ببلد مسلم يا جماعة، أنا هذا اللي بقوله فعليا، لازم نبلش نحط قوانين يعني رادعة لهذا الموضوع. هلأ في شغلات بيحكمها العقل. يوسف أحلى صباح لنسايبنا الكرام، قال شعبلو ولكل أهل الأردن الغاليين. أمير شعبلو صباح الورد. يوسف أنا قاعدة بحكيك بالمونديال وإنت مطنشني، خلص أنا رفضت الدعم تبعك يوسف. أم وسيم يسعد صباحكم، خلينا نسمع أغنية الحجة ومنهديها إحنا لكل المغتربين، نفتح عليكم المواجع مقصودة هاي. يلا

2 3 7 9 1 4 3 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أنا عارفة أنا أنه مصر وبلجيكا 1-1 بس هيك تأكيد من الدعم الفني كنت عم بستنى. يلا إذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، أول إشي عمار بيقول لازم عقوبة وحبس. موضوع حلقتنا ما بتسمع أولادكم شو بيحكوا بالشوارع، أكيد بينادوا على بعض، للأسف شتائم، ألفاظ نابية، مسبات على الأم والأخت. يعني حتى أنا عم بقول هاي الكلام بحس إنه في غلط بالموضوع، بس عن جد إحنا عم نحكي عن ظاهرة. برأيكم مين المسؤول عنها وشو ممكن يكون الحل؟ 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بغتنا

كنت كنت شايفة واحد زميل لنا كاتب يعني أنك شكلك متابع للمونديال إنه كأنه إحنا بال 15 يونيو بال 58 لليوم بيشهد كأس العالم أربع مباريات بتنتهي بالتعادل بيوم واحد، وهذا الشيء حدث نادر بكأس العالم. المهم للمتابعين، مصر تعادلت مع بلجيكا 1-1، السعودية تعادلت مع الإرجواي 1-1، إيران 2-2 مع نيوزيلندا، إسبانيا 0-0 مع الرأس الأخضر. اليوم رح تكون أول مباراة مع فرنسا ضد السنغال، بعدين الجزائر مع الأرجنتين، بقولنا مباراة نارية أحضروا يعني أي ساعة. بكرة الساعة 7 الصبح يا جماعة الأردن ضد النمسا، نيجي نحضرها بالراديو إحنا. شو رأيك؟ مع حياة هذا الصباح. أم العبد حابة تسمع أغنية معين شريف، شو بيشبهك تشرين. وكمان العراق اليوم مع النرويج، يلا جميع يعني في مباريات حلوة اليوم، في دول العربية رح تلعب. حاضر يا أبو علي، حاضر يوسف. أبو علي بيقول إنه يعني هو ما كان قاصد وما كان بيعرف إنك أنت اللي عملت التعليق. يلا حصلت خير، حصلت بتصير بين الأحبة، خلص يا جماعة. صباح الوردات 2379-143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كنت أحبها زمان هاي الأغنية، بعدين مش عارف ليش بطلت. فقدت اللهية عمنا أبو علي، ولا غلبتني ولا على بالي، الله يسامحك. طيب الترباي من البيت عمار الداوي بقولنا، والناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ صادق الخضور، طبعا أنا حاولت أرن عليه بس هو ما رد، بتحدث عن أنه السبب اللي صار، بيوضح اللي صار، دخول أعداد كبيرة ومش متوقع من خارج البلاد لتطبيق امتحان الثانوية العامة الإلكتروني التجريبي، تسبب ببطء كفاءة البرنامج المخصص للامتحان. وكمان قال بالبيان المصغر له أنه الوزارة بتتابع هذا الخلل، ورح يتم تقييم الخلل وإعادة التجربة مجددا. يعني كل إشي بيكون ببدايته صعب، خلينا نشوف إذا رح تنجح تجربة الامتحان الإلكتروني ولا لا. وفاء بتقول لي التوجيه باللين لغرس المبادئ السامية والعبادات مثل الصدق والأمانة منذ الصغر، هالشي مبني على مناعة أخلاقية بتحمي الطفل في مراحل معينة من عمره. تمارا بتقول امتى رح تخلص المباراة عشان انا مش متابعة بجزء ابلش. اسمعي تمارا، هلا المونديال ل 19/7، بلشي تابعي انت. شن استني نشوف شو بدنا ننصحك بمباراة. احضري مباراة بكرة الصبح الساعة 7 اكيد تكوني فايقة يعني، او عندك فرنسا والسنغال الساعة 10 بتوقيت القدس، عندك العراق والنرويج الساعة 1 صباحا اذا بتسهري، الارجنتين والجزائر على 4 الصبح مثلا. تمارا انا بشوف يا 10 يا الأردن والنمسا الساعة 7 تمارا صباح الورد. لسه شفت هاي بعرفها. يلا إذا مستمعينا الكرام بمشوارنا الصباحي يوم بيوم عم منشوف يا جماعة الخير قديش لازم ننتبه لأولادنا. إذا أنت سمعت إنه ابنك يتلفظ بألفاظ بذيئة أو أنتوا بالبيت مش متعودين، شو لازم تعمل؟ كيف لازم تتصرف مع يعني ابنك لنحل هاي المشكلة؟ 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وعنا يوسف حابب يسمع شو عملتي فيه لهيثم، وكمان هاي قديمة. إذن 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح يا مؤمن، شو أخبارك؟ طمني عنك، وين هالغيبة؟ بيقول لي مؤمن تابع المونديال منيح، لسه ما شفتش حاجة، بدي أبهركم هلأ بثقافة الرياضية. صباح الورد. بس شوف، أنا يعني مش متشجع على هذا المونديال، يعني على الأساس واقف على تشجيعي، بس مثلا المونديال لما كان بقطر طبعا ولا مباراة ضيعناها، وراديو حياة يشهد كان في مباريات نحضرها بالراديو. فلسه الجاي قاعدة مستنوا على كيف رح أبهركم بثقافتي الرياضية. فصباح الخير يا مؤمن. أم العبد بتقول الرياضة حلوة كتير بس فيها عنصرية. صباح الورد. يلا، المفروض ما يكون فيها، ما فيها عنصرية، لازم يتمتعون بالروح الرياضية. إذن اليوم لما بتسمع ابنك بتلفظ بألفاظ مش كويسة، وإنتوا بالبيت ما عندكم يعني ما بتحكوا هيك، إنه إنتوا مش هيك مربيينهم، شو بتعمل معاه، كيف بتتصرف؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب وردة الشام، يا صباح الفل والياسمين، يسعد صباحك وصباحك. أم كرم بتقول فعلا بقطر كان كتير أحلى أرتب، ويعني كمان وقت المباريات أكيد أفضل، كان أكيد أكيد أفضل. يعني بتفهموا إنه ما بيصير يتلفظ بهيك ألفاظ، وبيحاول يعرف وين سمع هذا الكلام ومن مين. عبير بتقول كمان مونديال قطر كان أكتر حماس ومتابعة، حتى الافتتاحية كانت أجمل، طب كانت أجمل بكتير وأحلى بكتير. تمارا بتقول الله يعيني الزوج اللي بتربي أولادها لحالها، وبيطلعوا الأولاد بجننوا وبيرفع الرأس. هو يعني كل الاحترام لإلها، بس الحمد لله حصدت بالآخر ثمار تعبها. يا تمارا صباح الخير. 2379143، أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على هيك الفيسبوك. هيك دقايق نكمل بسؤال الحلقة. المونديال حسيت العالم تشجعت ولا حلو بالرغم من الأوقات، إلا أنه ما شاء الله في ناس بتابع وبتحضر. بعدين نبلش بفقرة البرنامج.

0: بدنا نروح بدنا
1: نهدى شوي. مؤمن بيقول لازم تطلعوني على أمريكا مراسلة رياضية. تخيل تخيل، يلا طلعوني. نور ولا يا أنغام بتكون ماشي بالشارع بتسمع الصغير بسب مسبات الكبير، ما بسبها، بس الإشي بيرجع للأهل جوا البيت. يعني إذا الطفل بسمع داخل بيته، لحظة شوي، لأنه هون إذا الطفل بسمع داخل بيته مثل هذا الحكي بتعود لسانه على هيك كلام. هلأ كمان الأطفال بيعيدوا الحكي بدون ما يعرفوا معناها. يعني إذا سمعت ابني حكى كلام مش مزبوط رح تعرف إنه سمع، يعني سمعه من الشارع، أكيد بتفهموا شو معناه. وأول مرة بيحكي ما بتعاقبه، أما في حالة تكررت فبتعاقب علشان ما يضل يكررها، ولأنها بتكون فهمته غلطه. كمان هند اليوم مش موجودة معنا لظرف طارئ، بس هند ما بتحضر مباريات. أنا بجاوبك عنها يا أمل، ولا إلها علاقة بالكرة ولا إلها علاقة بالرياضة أصلا. ألا صباح الخير أنغام، ويسعد صباح أحلى طاقم راديو حياة، منورين بوجودكم. الله يسعدكم يا رب ويسعدك. بتقول والله معك، امبارح الأولاد بالشارع الساعة 12 بصيحوا بيلعبوا بيحكوا حكي بأشعر البدن. بتقول وين الأهل؟ في توجيهي في كبار سن في أطفال إنه عيب، يعني عيب هذا الكلام وعيب هاي التصرفات. صباح الورد يا ألا، أهلا وسهلا فيكي. كمان بدي أقول نور خلصنا تمام. إذن على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول مش حلوة، الكل بيحكي عن المباراة، يعني سلامة قيمتك. بتقول هي مثل أطرش بالزف، لازم تقدر تشارك وتعرف أكتر عن المباراة، مش حلوة بحقها طبعا. بعرفش كيف بس طبعا يعني أحضري، خلص أحضري. أم كرم، أنا عن جد جدا تستفز لما تشوف أولاد صغار بالشارع بوقات متأخر بالليل بتحكي وين أهلها. يوسف بيقول هو شاب ومش مستعد يسهر ويضيع وقته كله بالمباريات. أنا عندي النوم مقدس مثلا، هو بيشوف بس مباراة الساعة 11، ممكن مباراة الساعة 8 الصبح، أما 2 الفجر و4 لا طبعا، الصلاة أهم والواحد عنده شغل. بس ممكن اليوم يحضر الجزائر، يعني بده يصلي الفجر وبعدها يحضر الجزائر وبعدين الأردن. للأسف بطولة بتوقيت سيء للدول العربية، والناس اللي عندها أشغال ما تخلوا المباريات تلهيكم عن الصلاة أهم شيء. كمان الصبح بشوف كل الملخصات والأهداف، ولما نوصل للأدوار الإقصائية ممكن يبقى الواحد يشوف بقية المباريات. آلاء بتقول حبيبتي أنغام والله أولادها سيلة ووليد بيحبوا يصبحوا علي، يا ريت. وصباح الوردات، وحابين يطلبوا مني طلب كتير صغير، أغنية لعيد ميلاد بنت خالتهم لين العمر كله يا رب للولو. هابي بيرث داي لولو، وصباح الورد لسيلة ووليد، الله يجعله صباح الخير. ويلا بنحتفل معكم بعيد ميلاد لولو. وكمان كانت هدي البركات حابة تسمع أغنية لابن أخوها، فصباح الورد يلا.

طيب يوسف بيقول مساعد يا جماعة الخير ما بتحضر مباريات ولا إلها علاقة. أنغام مين يعني هذا عشان مين منشجع؟ شوف يا يوسف هلا أنا بشجع البرازيل وبغيرش بس وحاليا كأس العالم مش كتير بحضر أو ما حضرتش أصلا، بس لما بدها تكون الفرق العربية بتلعب مثلا المغرب الجزائر راح تكون الكفة للفرق العربية، وخاصة إذا كان المغرب عم بيلعب يعني فأكيد مع المغرب راح أروح. وكل التوفيق لكل منتخباتنا العربية سواء كانت مصر الأردن قطر العراق وكمل يوسف الجزائر المغرب، فكل التوفيق لهم. بس يعني هو أنا برازيل، بس لما بدها تلعب المغرب لا راح أشجع المغرب، هلا نشجع منتخباتنا العربية على الأقل. يا يوسف صباح الخير لفلاح من يمان، عماد تقاطقة صباح الخير، ولا محمود كمان حبايب القلب صباح الفل أحلا. أبارف يوسف خاص ما تذكرني بيقولنا إنه البرازيل حظوظهم ضعيفة سيئة يا يوسف، عادي استخدمها للكلمة. يلا صباح الورد، كنت حابة نكمل على المونديال، بلكي بكرة كملنا مع المونديال مع يا سلام، وبكرة أميرة دا تكون لا كملت الحلقة. طيب صباح الخير للجميع، يعني بدنا نقول صح اللي شجع البرازيل شجعهم من 98 وال 2006 وتورط من يوم لهلا، لا خلص هم بعد ما راحوا الكبار بطل في منتخب، بس يعني مبدأ فصباح الخير. انا بتخيل تمارا بس لازم نطلع للفاصل، انه انا بتخيل انه المغرب راح يكون حظوظه قويه جدا ان شاء الله، هيك كمان كان بيقولنا دكتور سليمان العمد لما كان معنا وعملنا ملخص، وكمان يوسف من بدايه ناخذ تحليل رياضي كمان كان عم بيقول انه المغرب لها حظوظ، فرح نكمل ان شاء الله بالمونديال. كان بدي اكمل هاي الساعه بس عندنا ضيوف، واليوم معنا فضيله المفتي مفتي محافظه نابلس الشيخ دكتور احمد شباش، رح نحكي اكثر عن السنه الهجريه، خليكم معنا.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. عام هجري جديد مستمعينا مرة تانية، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله يا رب دايما هذا العام بيحمل لنا في ثنايا كل الخير والبركة لنا ولشعبنا وين ما كان. اليوم بنرحب بفضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس، الشيخ الدكتور أحمد شوباش، ونحكي عن السنة الهجرية، ونحكي هيك عن شوية وقفات إيمانية وتربوية أيضا ممكن نستثمرها بولادنا بحالنا، ونذكر فيها الناس في هذا اليوم. صباح الخير.
1: صباح الخير وألف تحية وسلام لك ولكل الفريق العامل في راديو حياة ولكل المستمعين والمنضمين لكم. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة المفتي، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير وأهل نابلس جميعا وشعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية، وإن شاء الله هذا العام الهجري الجديد اللي دخل اليوم بناء على ثبوت هلال محرم أن يكون عام خير وبركة وسعادة وسرور وطمأنينة وسكينة، وإن شاء الله ربنا يجنب شعبنا فيه كل الشرور وكل سوء، وإن شاء الله يكون عام حرية ونصر وسعادة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. يعني أنا فكرت يكون فضيلة المفتي هيك عنواننا عام هجري يعني جديد، أو عام هجري نستقبل فيه يمكن الروحانيات بطريقة مختلفة، منعزز ذاكرتنا بالوقفات الإيمانية، وكمان يعني أنا ربطته بموضوع التربية لأنه كان هيك شوي موضوع حلقتنا عن يعني تربية الأولاد. فتفضل فضيلة المفتي، المايك معك، وكيف ممكن دروس وعبر من هذا العام وكيف ممكن نطبقها أيضا بعامنا الحالي أو بالوقت الحالي اللي إحنا عم نعيشه.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. يعني لا شك أنه الأحداث النبوية وأحداث السيرة تلقي بظلالها على كل المسلمين والمؤمنين بربهم، ويمكن الانتفاع منها ليس فقط في الجانب يعني باعتبار التاريخي، الجانب التاريخي أو السيري هو نقل أحداث يعني هكذا مهملة بدون ما نشوف شو ظلالها، لكن حقيقة لو قرأنا كل حدث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل موقف، سواء كان هجرة، سواء كان مثلا غزوة أو سرية، أو ما يتعلق بنزول الوحي، أو ما يتعلق بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم، حياته اليومية، كلامه وتوجيهاته، كل شيء من هذا له ظلال تربوية وله ظلال اجتماعية وله ظلال سياسية وله ظلال على كل مناحي الحياة. والعاقل من ينتفع من هذه الظلال في أسرته، في حياته مع أولاده، وأيضا إذا كان يعني له موقع في مكانه، باعتبار أنه إحنا يعني بفضل الله عز وجل ربنا أكرمنا بالإسلام الذي ننتمي إليه، وهذا الإسلام يعني مليء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة من لحظة نزول الوحي حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غادر هذه الدنيا، وكانت أكبر مصيبة نزلت بالأمة الإسلامية ولازالت كل المسلمين، وهي انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. لكن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أولا لابد أنه نعرف أنها كانت في ربيع الأول باتفاق علماء السير والتاريخ والحديث الإسلامي، لكن هو إحنا الآن في رأس السنة الهجرية، والهجرة كانت ليست في محرم ولا في صفر، وإنما كانت في ربيع الأول، وكانت يعني يوم اثنين أو كانت في 12 على قول يعني بعض المؤرخين والكاتبي السير أمثال ابن هشام والواقدي وأصحاب المغازي وغيرهم، لكن يعني بدنا نعرف إنه الهجرة كانت في ربيع الأول. طب إحنا ليش اليوم بتهمنا؟ اليوم بهمنا لأنه رأس السنة الهجرية، ورأس السنة الهجرية لما المسلمين أرادوا يأرخوا لأحداثهم اجتمع سيدنا عمر بالصحابة وقعدوا يقولوا نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بمولده، بكذا، ثم استقر الرأي على التأريخ بهجرته، ولكن ليس واحد من السنة الهجرية هو يوم الهجرة، وإنما واحد هو الشهر الترتيب الرباني، لأنه هذه الأشهر محرم صفر اللي للأسف بعض الناس ما بيحفظها، هذه الأشهر من عند ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني ما فينا نغير شهر محل الشهر. كانوا العرب قبل الإسلام إذا بدهم مش يقاتلوا يغيروا شهر رجب مثلا يأخروا لشهر آخر عشان مثلا، وهذا ربنا سماه في القرآن النسيء. فعجى الدين علمنا أنه كل شهر هجري في ترتيبات 12 شهر في موضعه، وهذا بيعلمنا شيء من الانضباط وشيء من الالتزام بالتشريع الرباني. ولا بد أن نعلم أنه كل حياتنا اليوم لازم تكون متعلقة بهذا التاريخ. يعني كل واحد فينا مدير مدرسة، معلم، مدير دائرة، لازم يعرف التاريخ الهجري في اليوم اللي بيروح فيه على عمله، أو يوم بيعطل أو بنجز شيء، وليس فقط يعني ممكن يكون فقط بهمنا رمضان وذي القعدة أو ذي الحجة لأنه أشهر الحج، لا، بتهمنا كل يوم في التاريخ الهجري. كمان في قضية إيمانية تتعلق بتربية الأولاد والأسرة المسلمة، إنه الهجرة نفسها لما حصلت في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شتانا، خلينا نقول، بين أسرة كل اهتماماتها تكون دنيوية، يعني بمعنى اهتماماتنا بالمظاهر، اهتماماتنا بالجوالات، اهتماماتنا وين آخر الأسبوع بنقضيه، اهتماماتنا مثلا بشمت الهواء السنة وين بدنا نسافر. يعني أنا لا أحرم هذه الأشياء طالما إذا كانت ملتزمة الناس أو الأسرة بالضوابط الشرعية، ما في تبرج، ما في نظر للحرام، ما في ذهاب إلى شواطئ محرمة. لكن الأسرة اللي بتنظر لواجبها الشرعي، واجبها الإيماني، أسرة أبي بكر الصديق واللي بده يصير على طريقها. أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، في الهجرة يأتي بكل ماله، وفي غزوة تبوك يأتي بكل ماله ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ يقول لهم: تركت لهم الله ورسوله. هذا عطاء متميز من الأب. الأب يعطي كل ماله لخدمة دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في الهجرة أسرة سيدنا أبي بكر، أولاده عبد الله وأسماء. أسماء بنت مسلمة لها نطاق، يعني حزام على وسطها، فبتنزعه نصفين أو بتقسمه نصفين، بتعود لربط ملابسها بواحد وبالثاني بتحمل الأكل، وكل يوم في الوقت المحدد تذهب إلى الغار لترسل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجوع النبي ووالدها، ويضلوا على صلة بالأكل والشرب لأنه ممكن يطول القعدة في الغار. هي كانت أسبوع أو كانت ثلاث أيام أو لوقت حتى تنقطع العيون اللي بتبحث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هو هاجر في وقت كان مطارد فيه وكان يرغب بقتله ونتخلص منه، لأنه إذا حتى ترك بلدنا ممكن يغري الناس البرة ويلعب بعقولهم ويرجع لنا بقوة أو بجيش أو كذا. كمان سيدنا عبد الله بن أبي بكر الصديق يذهب كل يوم يجمع الأخبار في منتديات مكة وفي اجتماعاتهم، ويروح لسيدنا النبي وأبو بكر كلهم حصل كذا وتكلموا بكذا، والبحث جاري، كانوا أوصلوكم راحوا للشمال، كل هاي الأخبار. يعني هذه أسرة متدينة تمارس دورها بشكل إيجابي لخدمة الدعوة الإسلامية وخدمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لولا هاي الأحداث ولولا نجاحها ما كان الدين وصلنا، ولا كان الإسلام الآن بتبع له 2 مليار، ولا كان في عزته ومنعته، رغم أنه المسلمين اليوم فقدوا كثير من هذه المعاني بسبب للأسف إدارة الظهر للمنهج الشرعي والمنهج الديني اللي علمنا إياه القرآن وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدرس التربوي العميق جدا انه الاسرة لازم كل واحد فيها، الاب والابن والبنت والزوجة، يكون لهم دور

0: والعقل غذائه بالقراءة وبالعلم وأمور كثيرة. فبالتالي هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تضع النقاط على الحروف أن الأسرة لازم تؤدي دورها في الحياة حتى في أحلك الظروف وفي أصعبها. وأسرة سيدنا أبي بكر الصديق تأتي بالأخبار وتأتي بالطعام، ومولاه يأتي بالغنم ليمسح الأثر. كذلك الهجرة علمتنا درس تربوي ودرس يعني ديني، انه لابد احنا نعمل ما علينا، بمعنى انه الاخذ بالاسباب من اوجب الواجبات. فبعض الناس بظن انه يعني اذا ربنا بحبنا ليش متخلي عنا، وبعض الناس بوصل فيهم الكلام للالحاد، يعني ربنا عز وجل ليش مترك الاطفال يموتوا، اطفال المسلمين سواء في الضفة او في غزة او في اي بلد تشن فيها حرب على المسلمين، اين عدالة الله، اين قدرة الله، اين رحمة الله؟ الحقيقة هذه الكلمات إذا قيلت بتدل على جهل، وبتدل على إنه الناس مش عارفة صفة الله وأسماء الله، وإنه رب العالمين جعل الناس يعني يتعرضون لابتلاءات واختبارات، وإنه الأطفال أصلا قتلوا في الزمن الغابر في الأخدود وفي أبناء ماشطة فرعون، وعشرات بل مئات الأطفال تم قتلهم لم تكسب أيديهم شيئا. لكن هذا درس للناس الكبار، أنه لا تتركوا أطفالكم يقتلوا، بمعنى أنه أنتوا خذوا العبر والدروس، وأنتوا لازم تعرفوا أنه الحياة لازم تكون فيها أخذ بالأسباب لأي شيء. اللي بده ينجح لازم يدرس، واللي بده مثلا يجيب راتب بده يدور على وظيفة ويكون مؤهل إلها، واللي بده مثلا يلبس ثياب نظيفة بده يجمع مال حلال ويشتري من السوق ويلبس. فبالتالي كرامتنا وعزتنا عشان نحصلها بدها أخذ بالأسباب. سيدنا النبي كان الله قادرا على أن يحمله من مكة إلى المدينة كما حمله في رحلة الإسراء والمعراج، لكن أعطاه التوجيه والأمر بأن يهاجر، ثم كان ذلك على عين الله ورعاية الله. فالله عز وجل دعمه وعاونه وعيده ويعني نصره، وكان هو وصاحبه في الغار، ولو واحد من المشركين نظر كان شافهم، لكن رب العالمين رعايته وعنايته حمت سيدنا النبي. وسيدنا أبو بكر لما احتاج الأمر إلى عناية إلهية، لكن سيدنا النبي اتجه جنوبا واختبأ في غار واستأجر دليلا وجاب ناقتين، وكان إذا حدا لقيهم يقول نحن من ماء، السامع يظن إنها ماء قبيلة اسمها ماء، ولكن هو يقصد الماء اللي خلق منه الإنسان. وإذا حدا يسأل أبو بكر من هذا الذي معك، فيقول هذا رجل يرشدني الطريق، يظن السامع انه بدله على طريق الصحراء، وهو يقصد يرشدني الطريق الى الايمان. وعشرات الاسباب اللي اخذ فيها سيدنا النبي، حتى لما لحقوا سراقة ابن مالك ولكن تدخلت العناية الالهية وغارت اقدام الحصان تعات سراقة، وسيدنا النبي قال له ارجع واعدك بسواري كسرى وقيصر الى اخر تلك الاحداث، كلها بتأكد انه احنا لازم يعني عشان احنا نكون في وضع احسن وتكون حياتنا افضل لازم ناخذ بالاسباب ونعتمد على الله ونزيد فيما بيننا الألفة والمحبة والرحمة والتعاون، ونكون على قلب رجل واحد، ونفكر كيف بدنا نخلص من الظروف الصعبة اللي احنا فيها، بعيدا عن إدارة الظهر والتخاصم والتنازع والهجرة، نهجر بعضنا البعض. سيدنا النبي أول ما وصل المدينة أدى أعظم أعمال، يا أخ بين المهاجرين والأنصار، أخوين أخوين، افتتح المسجد عشان يربي الناس على الدين والحفاظ على الصلاة وسماع الأذان، عمل سوق عشان يتخلص من اقتصاد المشركين واليهود، لأنه اللي بيسيطر على الاقتصاد بيسيطر على السياسة. فإلى آخر ذلك تلك الأحداث اللي كان فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملهم ومؤيد من الله، وخلال 8 سنوات رجع لمكة فاتحا. نحن اليوم بنقترب من 80 سنة على خروج آبائنا وأجدادنا من عكا ومن حيفا ومن أم الرشراش ومن قرانا وبلداتنا الفلسطينية، ولازلنا نحلم ونذكرها، وهم بيقولوا إحنا الكبار سينسون والصغار مش راح يعرفوا، وبنقول لأعداء الملة والدين لا، شعبنا سيبقى متذكرا ويقظا، وإن شاء الله رب العالمين ما بتخلى عنا، لكن علينا أن ننصر دين الله وأن نستفيد كما قلت لك من أحداث الهجرة تربويا واجتماعيا في كل النواحي عشان رب يغير حالنا لأحسن حال إن شاء الله
1: يا رب بإذن الله تعالى. هيك فضيلة المفتي بالختام رسالة بتحب توصلها لمجتمعنا لأولادنا بهاي المناسبة؟
0: يعني أشكرك على هذا السؤال أو هذا العنوان. إحنا بنقول الرسالة اللي بدنا نحكيها إلا لنفسي وللمستمعين إن إحنا لا قيمة لنا في هذه الحياة إلا بطاعة الله وبالسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه حياتنا

0: عشان تصير لها معنى ونكون سعداء وكذا، ومن كل الأمور اللي بنرغب فيها واللي مع بعضنا بفقدها أو ما بجدها علينا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ الأحداث المتعلقة بالمغازي وبالسير وبالتاريخ النبوي منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. كل واحد من هذه فيه دروس وفيه عبر، وهناك من العلماء من كتب في الدروس المستقاة والعبر والمعالم اللي تستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في النواحي التربوية، في النواحي الإيمانية، في النواحي، في كل النواحي. فاقتنوا كتابا من كتب السيرة النبوية ولو كتابا بسيط، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري بك، 280 أو أقل صفحة، يذكر أحداث من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده للجد حتى يصل إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وثم يذكر أحداث مهمة حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ثم يذكر أحداث تاريخ حصلت في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو نبي، وفي مكة ثم في المدينة وفي كل حدث. أو إحنا ممكن نترقى شوي ونأخذ كتاب في دروس وعبر، نروح على المكتبة ونأخذ كتاب ننصح فيه، واللي بحب يعني ممكن ننصحه بعدة أسماء. الشاهد إن إحنا لازم ما نكون في غفلة، يعني أوقاتنا اللي بنضيعها أو بتروح على الأمور الفارغة علينا أن نشغلها بأمور نافعة، ونحب سيدنا النبي ونقرأ عن سيرته ونقرأ عن حياته ونشوف كيف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل لحظة في حياته من أجلنا، من أجل أمته، من أجل إنه الدين يوصل للبشرية كلها، من أجل إنه يعني العدالة تتحقق والظلم يرتفع والناس تكون فيها خير. ونحن لا قيمة لنا كأمة إسلامية إلا باتباع الهدي النبوي والسير على طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ننقذ أنفسنا مما نعاني منه ونساعد على إنقاذ البشرية، لأن البشرية هذول كلهم برقبتنا، كل الناس اللي ما سمعوا عن الدين بسبب إحنا للأسف هم شغلونا وأخذونا من الدين، ونحن سقطنا في الفخ وصرنا فريسة. وللأسف الحياة البشرية يعني في كثير منها فقط تعتمد على الأمور المادية والتقدم الصناعي والتقني والتكنولوجي، وغفلنا عن الرسالة اللي لأجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إحنا ربنا خلقنا مش عشان نأكل ونشرب وننام وننكح ونموت، خلقنا لنعبد ربنا ونعمر الأرض ونخليها كلها عدالة وسعادة، وهذا لا يكون إلا بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسير عليها، لأنه كان رحمة للبشرية كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش، شكرا جزيلا، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. فاصل مستمعينا الكرام، وبعد الفاصل أكيد رح نكمل بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، خليكم معنا.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: وصباح الخير من جديد. رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واليوم بدنا نروح لموضوع كتير مهم. دائما احنا ببرامجنا الصباحية بنركز على دور المؤسسات المجتمعية، اليوم بدنا نشوف المؤسسات الشريكة في دعم مرضى التلاسيميا تحديدا. مستمعينا الكرام، قديش هي مسؤولية مجتمعية وإنسانية. اليوم رح نحكي أكثر عن أهمية هاي الشراكة، وقديش مهم يكون عنا دور للمؤسسات المجتمعية بدعم مثلا جمعية مرضى التلاسيميا وغيرها من الجمعيات الأخرى. اليوم رح تكون معنا الأستاذة رانيا مرعي، مدير إدارة الشؤون المؤسساتية والمجتمعية في صندوق الاستثمار الفلسطيني. صباح الخير.
1: صباح الخير لإليك وللسادة المستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحت اليوم؟
1: تمام الحمد لله، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية.
0: وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم إحنا عم نطرح فعليا يعني موضوع مهم، وهو خلينا نقول قديش مهم يكون عنا دعم من المؤسسات المجتمعية لجمعية مرضى التلاسيميا وأيضا غيرها. قديش بتشوفي هاي الشراكة كتير مهمة؟
1: طبعا هاي الشراكة مهمة لأنها بتجسد التعاون المجتمعي بالقطاعات المختلفة بين القطاع الخاص والعام والمؤسسات الأهلية والجمعيات الغير ربحية، واللي بتسلط الضوء على قضايا كتير مهمة بالمجتمع زي قضية مرضى التلاسيميا، اللي هي قضية بس بحاجة لشوية توعية وشوية مساعدة للمرضى الحاليين ليكون في حياة أسهل لإلهم، وإن شاء الله يكون في مستقبل لفلسطين أفضل في هذا المرض تحديدا. يعني
0: طبعا هو انه احنا عم نحكي عن هاي الشراكة بمناسبة مرور 30 سنة على تأسيس جمعية مرضى التلاسيميا، ومنشوف شوي الواقع للأسف يمكن بعد 7 أكتوبر شوي اختلف، مع العلم انه احنا كنا بنتائج ممتازة قبل 7 أكتوبر، بس صار في شوية يعني عدم إجراء الفحص، ما بعرف إذا بقدر أقول قلة وعي. كيف بتشوفي الواقع مرضى التلاسيميا اليوم بفلسطين، وقديش فعليا هذا التعاون يكون فعال ما بين المؤسسات المجتمعية وكافة القطاع الصحي أو يعني مؤسسات أخرى خيرية؟ خلينا نقول
1: صحيح التعاون هذا مهم لعدة أسباب. السبب الرئيسي أنه المؤسسات القطاع الخاص تحديدا صندوق الاستثمار لما بعطي رعاية لأي مؤسسة تعنى بتوعية بفكرة معينة أو بقضية معينة، الهدف منها أنه نساعدهم بالموارد المتاحة علشان يقدروا هم يوصلوا لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني، واللي زي ما تفضلتي حضرتك يمكن بعد 7 أكتوبر صار في عدة مشاكل، من بينها مشاكل اقتصادية ومشاكل توعية، والمواطن الفلسطيني اليوم صار همه أكبر من ما أنه يفكر مرات بقضايا بسيطة، ولكن دورنا أنه نضلنا ندعم هاي الجمعيات اللي بتسلط الضوء على هاي القضايا علشان يزيد الوعي فيها. طبعا جمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا جمعية عريقة وبتشتغل صلها من سنوات على هذا الموضوع وهذا الملف، واللي عملوه بصراحة مؤخرا الحدث اللي عملوه برام الله بالتعاون مع فرقة الفنون الشعبية كمان أهميته أنه حدث مجتمعي، يعني هو كان حفل أصلا مفتوح لشراء تذاكر وريع هاي التذاكر كمان بروح للجمعية وللحملة تبعتها بالتوعية، فبالتالي كمان في كان مشاركة مجتمعية، يعني دعم الصندوق لهذا الحدث هو دعم للجمعية ولكن دعم كمان لحدث من شأنه يخلق وعي بأهمية دعم مرضى التلاسيميا بفلسطين وزيادة الوعي حول قضيتهم. فالموضوع التشاركي بجميع فئات المجتمع موضوع جدا مهم، وإحنا كتير بنهتم فيه في قطاعات مختلفة. واقع مرضى التلاسيميا للأسف بتخيل، أنا مش خبيرة بالقطاع الصحي، ولكن بتخيل أنه زي أي أمراض تانية اليوم صار بدها توعية وفي حاجة ماسة لمساعدة المرضى بمختلف للأسف الأمراض، من ضمنها مثلا مرضى الكانسر اليوم بيعانوا في الضفة وبغزة لأسباب مختلفة. احنا كصندوق حتى من ناحية استثمارية كمان بنركز على القطاع الصحي ومستثمرين بعدد من المستشفيات المهمة اللي نحاول نأمن خدمات صحية تليق بالمواطن الفلسطيني. فعلى صعيد مجتمعي احنا مهتمين، على صعيد استثماري احنا مهتمين، وإن شاء الله نكون نقدر قاعدين نعمل فرق بحياة المواطن.
0: طب لو هيك قلنا يعني شو هي يعني أبرز خلينا أقول أشكال الدعم يعني أستاذ رانيا اللي بتقدموها حاليا لمرضى التلاسيميا، مثلا تمويل، علاج، توعية، حملات مثلا، كيف بيكون هذا التعاون؟ إذا
1: شوفي إحنا متعاونين إحنا متعاونين مع الجمعية، والجمعية هاي مش أول شراكة بيننا وبينهم. على مدى سنوات ماضية كان في شراكات مختلفة، من بينها مرات كان تبرع بأدوية، كان مساعدة في حملات توعية. فشراكتنا معهم الحالية هي بحملة الثلاثين عام لإلهم، اللي هم عندهم برنامج مفصل لإلها، من بينه كانت طبعا انطلاقته بالحفل الخيري اللي صار في رام الله، ولكن في عندهم خطة كاملة لحملة توعوية رح تكون موجودة بقرى ومدن فلسطينية. هم عندهم تفاصيلها وبقدروا يحكوا بتفاصيلها أكثر. طبعاً
0: قديش بتشوفي مثلاً يعني دور المؤسسات المجتمع المدني والمحلي وغيرها، مثلاً صندوق الاستثمار الفلسطيني، قديش هذا الدعم بيأثر على مثلاً المؤسسات كجمعية مرضى التلاسيمي؟ قديش بيأثر عليها، على أدائها، على استمراريتها يمكن كمان؟
1: طبعاً زي ما حكيت بالبداية إحنا بنؤمن بالتشاركية، ما في إيد بتزقف لحالها وما في مؤسسة بتقدر تشتغل لحالها، حتى على صعيد الاستثمار اللي هو تخصصنا الأساسي. فما بالك الدور المجتمعي، كلنا بنكمل بعض وكلنا بنساعد بعض. اليوم في أزمة تمويل بشكل عام عند كثير من الجمعيات، وهذا بنشوفه الحكي إحنا عنا، فاللي بنقدر نساعده أكيد بنحب نساعده. إحنا حاطين طبعا استراتيجية خاصة للدعم المجتمعي في قطاعات معينة إحنا بنطلع عليها وبنهتم فيها، في توزيع مرات جغرافي بنهتم فيه بالدعم المجتمعي تحديدا. فبالتالي يعني أي تدخل في قطاعات حيوية بتفيد الإنسان والمواطن الفلسطيني إحنا مهتمين فيها. وفي زينا صراحة في القطاع الخاص مؤسسات شريكة رائدة أيضا في هذا المجال، وكتير بيشتغلوا بموضوع الدعم المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، وأثبت هذا على مدار السنين الأخيرة أنه عن جد الدور التكاملي هذا بيأثر وبعطي دعم لمؤسسات كتيرة أنها تستمر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية اللي بنعيشها.
0: في قطاعات معينة بتهتموا فيها أكثر من قطاع آخر؟ مثلا خلينا أقول هيك الأولوية مثلا بالنسبة لكم الصحة، مثلا التعليم، أو كيف يعني لو نحكي عن اختيار المؤسسات القطاعات؟ مثلا ذكرتي أنت كمان التوزيع الجغرافي كمان.
1: صحيح، احنا طبعا نهتم بالصحة والتعليم، القطاع الإغاثي، المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بنوليهم أهمية خاصة كمان. التوزيع الجغرافي في ملف المسؤولية المجتمعية عنا طبعا احنا بنهتم، يعني خلال السنة الماضية كنا مهتمين شوي بمناطق الشمال أكثر، شمال الضفة، لأنه كان في هجمة خاصة طبعا كلنا عارفين الواقع اللي كان بعيشه هذيك المناطق. فبالتالي بنحاول انه يكون في توزيع جغرافي عادل كمان اللي مساعدتنا توصل للاكثر حاجه.
0: نعم جميل. قبل الختام يعني ان سمحتي لي، شو الرؤيه المستقبليه الموجوده عندكم بخططكم الاستراتيجيه اولا لنعزز الشراكه المؤسسيه في خدمه المجتمع الفلسطيني، وايضا مثلا ان اعطينا الاولويه للقطاع الصحي مثلا التعليم، او يعني بعض القطاعات فعليا اللي يجب التوعيه فيها وتسليط الضوء عليها اكثر؟
1: طبعا زي ما حكيت القطاع الصحي والتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة هي قطاعات حيوية وهي عمود فقري يعني بالمجتمع الفلسطيني اليوم. فبالتالي هاي طبعا رح تضلها ضمن أولوياتنا. استراتيجيتنا دايما احنا نطلع عليها ونضلنا نجددها بطريقة تتماشى مع الاحتياجات المجتمعية، يعني احنا مش بعاد عن المجتمع وبنحاول قدر الإمكان انه نشوف شو الحاجات الحقيقية اللي موجودة عشان نقدر نغطيها. والأهم من هذا كله انه رؤية صندوق الاستثمار بشكل عام زي ما حكيت بالاستثمارات او بالمسؤولية المجتمعية هي انه نعمل أثر في المجتمع. نعم. والأثر هذا بيجي أنه نساعد المواطن الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم الأستاذ رانيا مرعي، مدير إدارة الشؤون المؤسسية والمجتمعي في صندوق الاستثمار الفلسطيني. صباح الورد وكل عام وانت بألف خير مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: بخير، يسعد صباحك.
0: صباحك أهلا وسهلا.

إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات وتفتيش للمنازل. أيضا جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام مستوطنين لمقام قبر يوسف شرق محافظة نابلس تحت حماية عسكرية مشددة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وممتلكاتهم. تواصل القوات الإسرائيلية لليوم 250 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والذي تم توقيعه بوساطة عربية وأمريكية في 10 أكتوبر للعام 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية. تلقى نحو 8 مواطنين في قرية برتع الشرقية يومي الأحد والاثنين اختارات من السلطات الإسرائيلية بهدم منازلهم في منطقة خور الضبعة داخل القرية، لتنضم هذه الاختارات إلى أكثر من 120 أمر هدم سابق في القرية بحسب بلدية برتع الشرقية. يستعد الجيش الأمريكي لإجلاء بعض طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون، والتي تشكل حوالي 20% من الطائرات المتمركزة حاليا في إسرائيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لبنان طرف أساسي في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا، مشيرا إلى أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة المقبل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتلي بنت أن الحرب على إيران حققت بعض الإنجازات، لكنها لم تفضي بعد إلى تحقيق الأهداف 3 التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ البالستية ووقف قدرات التصنيع المرتبطة بها. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه الترشح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، في وقت يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها أيضا. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان كذلك سالك، بيت فوريك وبورين ودير شرف وعورثة والمربعة وسرة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين،
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: الساعة الآن 1 ظهرا.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و8 مصابين، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الطبيب حسام أبو صفية، وقررت الإبقاء على اعتقاله بموجب قانون المقاتل الغير شرعي دون توجيه أي اتهامات ضده. أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش إلغاء ما قام بوصفه باتفاقيات الخليل، مؤكداً أن مجلس التخطيط الأعلى سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء التي كانت ممنوحة لبلدية الخليل لتصبح تحت المسؤولية المباشرة لسلطات الاحتلال. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لبنان طرف أساسي في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً، مشيراً إلى أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة المقبل. أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم صواريخ اعتراضية من منطقة المطلة باتجاه جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال في منطقة المعبر برشقة صاروخية وقذائف، حيث أشار إلى أن عناصر حزب الله يخوضون اشتباكات هناك. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتلي بنت أن الحرب على إيران حققت بعض الإنجازات، لكنها لم تفضي بعد إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني، منظومة الصواريخ البالستية، ووقف قدرات التصنيع المرتبطة بها. في منوعاتنا، أظهرت دراسة حديثة تفيد أن تقييد تناول الطعام ضمن نافذة زمنية لا تتجاوز 8 ساعات يومية قد يسهم في خفض الوزن والحفاظ على النتائج لفترة تمتد إلى عام لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، بيت فوريك وبورين ودير شرف وعورتة والمربعة وسرة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. وتقارير تتحدث عن خلافات داخل إدارة ترامب حول احتمال التوصل لاتفاق نووي مع إيران. في الثانية أيضا السلطات الإسرائيلية ترفض تسليم جثمان الأسير عماد سرحان لعائلته. وأيضا في الثانية لهذا اليوم سموتريتش يعلن إلغاء اتفاقيات الخليل وسحب جميع صلاحيات بلدية الخليل. وترامب يوجه رسائل لإيران وإسرائيل وسوريا في قمة السابعة.

الآن ننتقل لنتابع وإياكم التفاصيل، ونبدأ مع سموتريتش الذي أعلن إلغاء اتفاقيات الخليل وسحب جميع صلاحيات بلدية الخليل. وكانت إسرائيل قد وضعت حجر الأساس لمستوطنة جديدة غرب دورة جنوب الخليل. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت هذا اليوم بتكثيف إجراءاتها الميدانية غرب مدينة دورة جنوب الخليل بالتزامن مع تحركات استيطانية واسعة كانت شاملة لنصب خيم استيطانية ورفع أعلام الاحتلال، تسييج أيضا لأراضي فلسطينية تمهيدا لوضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. في هذا السياق تحديدا كان وزير المالية سموتريتش قد أعلن إلغاء ما قام بوصفه باتفاقيات الخليل، مؤكدا أن مجلس التخطيط الأعلى قام بسحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء والتي كانت ممنوحة لبلدية الخليل لتصبح تحت المسؤولية المباشرة لسلطات الاحتلال. في سياق آخر، مصادر محلية فلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال والمستوطنين شرعوا بالفعل بوضع حجر الأساس لمستوطنة من المتوقع أن يتم إقامتها عند مدخل منطقة تروسة غرب مدينة دورة. هذا كله يأتي في إطار مخططات تهدف إلى توسيع البؤر الاستيطانية وربطها أيضا بشبكة المستوطنات المقامة على أراضي محافظة الخليل.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إيران وإسرائيل وسوريا خلال حديثه هذا اليوم بقمة السبع والتي تعقد في فرنسا. قال ترامب أن الهدف الرئيسي من الاتفاق مع إيران هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن الجحيم سينزل عليها إن فعلت ذلك، وأبدى قناعته بأن الاتفاق مع إيران عادل. وأشاد أيضا بقيادة رشيدة في طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست ملزمة بالاستثمار في إيران بعد اتفاقها معها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقد تابع أن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال في إيران.

0: إذن التلفزيون الإيراني يتحدث عن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتان أيضا تحملان سلعا تبحر حاليا باتجاه إيران من المحيط الهندي. كذلك في قمة السبع أيضا وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال لا مبرر لاستمرار الاعتداءات على لبنان. وأيضا نشير في هذا السياق إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية الحرب الأخيرة غيرت تصورات التهديدات الأمنية في المنطقة ونحتاج إلى ما يسمى بمقاربة جديدة. هذا ما يتحدث به المتحدث باسم الخارجية القطرية. إذن أمير قطر يثمن التفاهم وترامب الاتفاق مع إيران سوف ينتقل إلى مرحلة ثانية ومن المتوقع أن يتم توقيع هذا الاتفاق يوم الجمعة. أيضا نشير هنا إلى من أبرز الكلمات أيضا أن المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب. ومرة أخرى قطر متفائلة بمذكرة التفاهم. هذه المذكرة التي ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي. إذن هذه المفاوضات شاملة أيضا لقضايا البرنامج النووي والصواريخ والأمن الإقليمي. وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب. هذا بالشأن الدولي وما يتم الحديث عنه وكذلك الردود الأفعال. ولكن الآن فعليا ننتقل إلى الإعلام العبري والزميل منير الغول وقراءة بالإعلام العبري وآخر التطورات وأبرز ما يتم الحديث عنه خلال 24 ساعة الماضية لغاية الآن. أسعدت مساء. أهلا وسهلا. مساء الخير. إذن سوف نحاول الوصول إلى الزميل منير الغول بعد قليل. أيضا بالشأن الإسرائيلي مستمعينا الكرام، كانت صحيفة معاريف قد تحدثت عن اجتماع للكابينة المصغر مساء هذا اليوم. وأيضا يتم الحديث بالأوساط العبرية نقلا عن عضو الكابينة الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، فما زالت هناك مهام كثيرة ينبغي أن يتم استكمالها في لبنان. ونشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بنت قال أن الحرب على إيران حققت بعض الإنجازات لكنها لم تفضي بعد إلى تحقيق الأهداف 3. إذن مرة أخرى نرحب بالزميل منير الغول. أسعدت مساء. أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا أستاذ منير. يعني آخر التطورات، دعنا نعمل قراءة بالإعلام العبري، أبرز ما يتم الحديث عنه وردود الأفعال أيضا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. تفضل.
1: نعم، يعني إسرائيل تشعر أن هذا الاتفاق غير منصف لها وأنه لا يحقق مصالحها الأمنية حسب المزاعم الإسرائيلية، وبالتالي هي تريد إفشال هذا الاتفاق بأي طريقة. والخلافات بين الإدارة الأمريكية ورئاسة الوزراء الإسرائيلية تحديدا واضحة وأصبحت يعني منتشرة على العلن. الكرة الآن هي في الملعب اللبناني، هذا الملعب الذي يمكن لإسرائيل أن تحقق فيه ما يحلو لها من أعمال وأفعال تؤدي إلى تشويش الاتفاق، لسيما وأن إيران تهدد بأن إسرائيل إذا ما أقدمت مجددا على قصف مناطق في لبنان فإن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية. وبالتالي هذه الأيام تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو توقيع مذكرة التفاهم وإقناع إسرائيل بضرورة الالتزام بهذا الاتفاق، محاولات أمريكية جادة لتسليم الجيش اللبناني إدارة الجنوب في لبنان وإبعاد قوات حزب الله وقوات الرضوان وهي قوات النخبة. وبالتالي طمأنت إسرائيل بأن مصالحها الأمنية ستكون مستقرة وأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى ضمان مصالحها، ولكن في حقيقة الأمر إسرائيل تريد أن تبقى الجبهة مفتوحة ليس في لبنان فقط وإنما في غزة وفي سوريا. واحتلال هذه المناطق جاء التأكيد عليه يوم أمس في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع تهديدات طبعا في إسرائيل من أقطاب المعارضة من جهة لاستغلال الحملة على نتنياهو قبل بداية الانتخابات المبكرة، وأيضا من أقطاب الائتلاف اليميني الحاكم المتطرف وفي مقدمتهم الوزيرين بتسرييل سموتريتش وإيتمار بن غفير اللذان يعتبران هذا الاتفاق سيء، حتى أن بن غفير طالب نتنياهو بعدم الالتزام والرضوخ بقرارات الرئيس الأمريكي. صحيح أن هناك خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم، وأيضا يعني تحديدا مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف أبلغ الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين بأن المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات تثير تساؤلات جدية بشأن نوايا إيران الحقيقية خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات. عموما الجمعة القادم موعد توقيع مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما هي مرحلة المفاوضات والمد والجزر في هذه المفاوضات، وإمكانية تطبيق بعض البنود وإمكانية عدم تطبيقها. ستكون هناك فرصة سانحة لإسرائيل باستمرار لشن غزوات هنا وهناك ومحاولة يعني إفشال هذا الاتفاق. هذا أهم ما يوجد من ردود أفعال إسرائيلية في الوقت الذي تستعد فيه الساحة الإسرائيلية الداخلية للانتخابات التي تعتبر على الأبواب، ويبدو أن حزب أيزنكوت يتعاظم إضافة إلى تعاظم حزب بنت ولبيد أقطاب المعارضة، وبالتالي ستكون الأضواء مسلطة بشكل كبير على الانتخابات. والسؤال المهم، هل ينجح نتنياهو مرة أخرى في قلب الطاولة والبقاء في سدة الحكم، أم أن إسرائيل ستشهد ميلاد ائتلاف حاكم جديد قد ينهي حالة الحروب في هذه المنطقة؟
0: شكرا جزيلا للزميل منير الغول، أهلا وسهلا وسعدت مساءنا.

إذن رئاسة مجلس النواب اللبناني قاليباف يقول بالبداية أنه قد شدد على وجوب أن يتم اطلاع واشنطن أو أن تطلع واشنطن بمسؤولية إلزام إسرائيل على إنهاء الحرب على لبنان وضرورة احترام إسرائيل لسيادة لبنان والانسحاب من الأراضي التي قامت باحتلالها. هذا يأتي مع التصريحات من اليمين المتطرف الإسرائيلي بضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي بلبنان وأن الجيش لن ينسحب وأن هناك مهام كثيرة ينبغي استكمالها، وهناك من يشجع على ضرورة وصول الجيش إلى النهر الليطاني وأن يتم تسوية كل شيء هناك بالأرض حيث لم تعد هناك أي قواعد للعباحة.

إذن عائلة الأسير عماد سرحان أفادت بأن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى الآن تسليم جثمان الأسير سرحان لدفنه في مدينة اللد تنفيذا لوصيته. وقال محمد سرحان شقيق الأسير عماد سرحان إن العائلة توجهت إلى مركز عدالة لبدء بمسار قانوني وإنساني يهدف إلى استعادة الجثمان في ظل استمرار رفض التسليم دون إعلان أي تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار. يشار مستمعينا إلى أن الأسير سرحان هو من سكان حي وادي النسناس في حيفا، وقد اعتقل في تشرين الأول من العام 2001 وخضع لتحقيقات استمرت لأكثر من شهرين قبل أن يتم إصدار بحقه أحكام بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 10 سنوات أمضى أكثر من 24 عاما في السجون الإسرائيلية بينها فترات عزل انفرادية طويلة.

أيضا في الثانية مستمعينا الكرام، المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الطبيب حسام أبو صفية، وقررت الإبقاء على اعتقاله بموجب قانون المقاتل الشرعي دون توجيه أي تهمة لغاية الآن بحق الدكتور حسام أبو صفية. كان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قد أدان قرار المحكمة الإسرائيلية برفض الاستئناف، ومحامي دكتور حسام أبو صفية ناصر عودي أفاد أن الدكتور أبو صفية ما يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة في ظروف فعليا هي قاسية، مشيرا إلى حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن حقوقه أيضا الأساسية. أما المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أكد أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى اتفاقية جنيف.

0: الآن ننتقل لنتابع وإياكم فعليا آخر التطورات الرياضية، والكل يتفق أن كأس العالم لهذا العام هو يعني نسخة استثنائية بتقام بمشاركة 48 فريقا في 3 دول، هي كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية. الآن دعونا نستمع إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن المنتخبات العربية والتي بدأت فعليا مشوارها بحضور قوي ولافت أيضا أمام أصحاب الخبرة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: في كأس العالم 2026 لم تعد المنتخبات العربية تكتفي بالحضور والمشاركة، بل أصبحت تفرض نفسها بين كبار اللعبة وتؤكد أن الفارق بين عمالقة العالم بات يتقلص على أرض الميدان. على ملعب لومين في مدينة سياتل استهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بتعادل ثمين بهدف لمثله أمام المنتخب البلجيكي المصنف العاشر عالمياً. إمام عاشور افتتح التسجيل عند الدقيقة 19 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا، لكن المنتخب البلجيكي عاد في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل. جماهير الفراعنة خرجت بنقطة من ملعب لومين، لكنها تعلم أنها كانت أقرب من تحقيق النقاط الثلاث.
2: لعبنا بروح قتالية وقدمنا أداء رائعا. منتخب بلجيكا قوي، لكننا أثبتنا ما بإمكاننا فعله.
1: وبذات النتيجة تعادلت السعودية مع الأوروغواي في مواجهة قوية على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، في مباراة كان فيها الأخضر قويا حتى اللحظات الأخيرة. عبد الإله العمري افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قبل أن ينجح ماكسيميليانو أراوخو في إدراك التعادل عند الدقيقة 80. من ملاعب كأس العالم يبرز عنوان جديد، منتخبات لغة الضاد تنافس كبار المنتخبات العالمية وتؤكد أن كرة القدم العربية لم تعد مجرد مشاركة بل حضور قادر على صناعة الحدث وتغيير الحسابات.
0: لازلنا نستكمل وإياكم في الثانية، إذن غدا مستمعينا الكرام ستكون المواجهة بين النمسا والأردن، وهنا نتحدث عن الفرق العربية، نتحدث عن النشامة والذي يستعد لخوض المباراة الأولى له في كأس العالم بعد الأداء اللافت أيضا في التصفيات الآسيوية. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
3: للمرة الأولى في تاريخه يشارك المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم بعد أن فاجأ الجميع بأدائه في التصفيات الآسيوية ليصبح أول منتخب عربي يتأهل لمونديال 2026. منتخب النشامى سينافس في المجموعة العاشرة التي تضم أيضا بطل العالم المنتخب الأرجنتيني والشقيق الجزائري إضافة إلى منتخب النمسا. مباريات الأردن الثلاث في دور المجموعات ستقام جميعها في الولايات المتحدة. المباراة الأولى ستكون أمام النمسا صباح الأربعاء 17 يونيو على ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو. وعلى الملعب ذاته صباح الثلاثاء يوم 23 يونيو تنتظرنا قمة عربية آسيوية إفريقية بين الأردن والجزائر، مواجهة قد تكون مصيرية للمنتخبين، خاصة أن منتخب النشامى سيطول بعدها إلى دالاس تكساس لمواجهة بطل العالم منتخب الأرجنتين يوم 28 من الشهر ذاته على ملعب AT&T. إذن المنتخب الأردني سينافس في المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم، كونوا على الموعد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
5: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
9: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
7: حياة هذا الصباح،
3: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و8 مصابين، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف إليهم. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الدكتور حسام أبو صفية، وقررت الإبقاء على اعتقاله بموجب قانون المقاتل الغير شرعي دون توجيه أي اتهامات ضده. أفادت عائلة الأسير عماد سرحان 47 عاما اليوم بأن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى الآن تسليم جثمانه لدفنه في مدينة اللد. أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش إلغاء ما قام بوصفه باتفاقيات الخليل، مؤكدا أن مجلس التخطيط الأعلى سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء التي كانت ممنوحة لبلدية الخليل لتصبح تحت المسؤولية المباشرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي سياق متصل، حذرت حركة حماس اليوم من خطورة الخطوات التي أعلنها وزير الاحتلال سموتريتش باستكمال السيطرة على مدينة الخليل، معتبرة أنها تمثل تصعيدا سياسيا وميدانيا يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لبنان طرف أساسي في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا، مشيرا إلى أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة المقبل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتلي بنت أن الحرب على إيران حققت بعض الإنجازات، لكنها لم تفضي بعد إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ البالستية ووقف قدرات التصنيع المرتبطة بها. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ محاجز 17 سالك، الباذان أيضا سالك، سرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، ودير شرف سالك، وبورين سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، وراح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وراح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: لو من تقل الهم عليك فض بيك.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. جهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
3: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط، طول كرم أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة. الطبيعي بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرمًا توسط ألف كرم في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كثير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضوري الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال إنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري فعلا. هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرأت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: اسمع ركز راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: هاي أحمد جاهز؟
5: يلا بينا ماما.
4: تاني؟

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.10.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

إنها الثامنة مساء

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: بل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا.
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي، لا بات الدلاعي رنجك ما عاد أحلي.

0: fantasy, or maybe not.
1: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المائد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأدب.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في بيتك معك في سيارتك كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

سل الكلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة. سلوا التاريخ والأيام. سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. راديو 1 1 1 1

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

سلام يا سلام، ايه المزاج ده؟

عطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكت معي من غير ما تحكي معي.